0: 18 الاثنين الساعه 12 بعد العروات العدو
1: من مصالح حق الغايد
0: زين مصالح حق الغايد غايدهم ذاته
2: الله اكبر
0: الله اكبر واحد منهم ما مر واحد منهم ما مر
1: عرباتهم
0: والان دي الحدود الجنوديه معهم
1: الله اكبر الحدود.
3: قصفت قوات الدعم السريع مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة

0: الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إثر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إثر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرق معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
1: هي قدار الإتحان والتمييز الرجال ما بيروا تنظوما تشكل وانتهى بيلاك شكل عندنا، لكن يمكن أن إحنا والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالتنا واحدة. وأنا الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القديرة يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة الرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعني ما بنخليها مسألة المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم لأنه كان اعتداؤهم ما ليش لو ضرب زول يضرب زول زول حتى يقتل زول. لكن مسألة
0: في ذات السياق طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والجيش إذا تبقيه يقول أنت القوات المسلحة، إيه قوات مسلحة في أجلو قوات مسلحة تقتل؟ أنت حتى في أي دولة في العالم تسمع أن الجيش بتاع البلد تقتل مواطني؟ غير السودان بطلوا المواطنين بالطيران والمسيرات.
0: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة. وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاق

0: من الدواء إلى أروجة إلى اتفاقيات كوبا إلى كل هذين ربطناه، لأن الاتفاقيات ده في مشكلة أن تدي ناس معينين سلطة.
1: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة، محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلى فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
2: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنأخذها في رئاسة الولايات، هيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه هنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر إنه هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
1: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ما وصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له دفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
1: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
1: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أن أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
5: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة، يعني بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء، يعني طبعا عندنا معلومة بأنه سيستم ضرب قومي بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا من الوحيد بصراحة.
1: وفي كسل شكا مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية أن اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة الوطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية والمجموعة التجرائي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصنف يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصنف بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة الشعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
3: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم، مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات وإن سمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس، وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتريه من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
2: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت ل غابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
3: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرص شديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبر شوية خلي الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
2: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
3: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما، فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بدأت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مقابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربتها ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني وغيرها. يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
2: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
3: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه، في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
1: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دابنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدو، لكن برضو ممكن في ناس تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية التسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي أي وصح بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو غير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تدخل وتعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه اللثة جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه في الأذى هي لازم تجرحه.
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة هي طبعا التدخين والتنباك. اثنين التسخين وتمجدل اول حاجه بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن. التسخين والتمباك لهم أثر كبير، غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إن تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التسخين الطويل والتمباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية تقوم السن تتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن يفقد تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التمباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد الطعم للسن.
1: نعم، يعني التمباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التمباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو في أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. سرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التمباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التمباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: لسرطان في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتونس أو كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الأسنان.
1: نعم.
2: الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشر دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافتها صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن تتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
2: هي غير مضمئة، من حياته بيدخل حياة تطلع أو الفرشة. في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلونه من الضفقات
1: أو المضمضة مثلا الطبيعية
2: أو المضمضة بمعتمل حد عافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحيتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفضل دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن يمين وشمال جو برا. هو بيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تمباك أو كده تحاول تقلل لتقلي لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في الدكمة بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57,000 موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجة إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند الساعة 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: في هذا الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف ايش لونه، طيارة احترالة ما نعرفها، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدلنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التكمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التكمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: يا مصيب عدو بجاي مفجي،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر من جوة التكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنجة أن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 بعد العربات العدو
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجة أن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إسر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إسر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
5: هي قردار الإتحاد والتمييز الرجال ما بيروا تنظوما تشكل ومتحد بإلاك تشكل عندنا، لكن يركنا نحن والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كل حالتنا واحدة وأنا الله يفتح.

0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة الرياب وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص
1: يعني ما قبل أخليها مثلا المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم لأنه كان اعتداؤهم ما ليش لو ضرب زول يضرب زول زول حتى يقتل زول. لكن مثلا
0: في ذات السياق طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات، كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص
2: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص
3: والجيش إذا تبقيه يقول أنت القوات المسلحة إيه قوات مسلحة بتاعتهم قوات مسلحة دكتور أنت حتى في أي دولة في العالم تسمع أن الجيش بتاع البلد دكتور مواطني غير السودان ما طلبوا المواطنين بالطيران والمسيرات.
0: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة، وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص
3: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذين ربطنا لأن الاتفاقيات تتفشل عشان تدي ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط

0: المحاسبة محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلة فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
1: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنستعمل في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأن هي فرصة بنفتكر إنه هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ووصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أن أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
4: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء يعني، وطبعا عندنا معلومة بأنه سيستم طرفهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا بصراحة.
0: وفي كسل شكى مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
5: أظن أنا قربنا، شايفين النور هناك؟ شايف معي؟ أنا عيوني وصلت مرحلة الطشاش من التحمل هناك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
6: خلاص يا أخ، خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافع اللي يصحى يسوي، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
5: الله كريم علينا. وصل ما نمر مني، يصير المسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: علي علي با با تا علي با تا
1: هوي هوي هاي هاي بسم الله يا أخوي مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول لهم شنو اشرح لهم كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله اذا حالي دي استمرت اكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا اخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازلين والله اعلم الله اعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني اسمع نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده هي هي اسمعني انا جاتني فكره هوي هوي
1: يا اخي
0: هوي انت نمت ولا شو يا اخي
1: يا اخي انا نمت يا اخي يا اخي انا تعبان من المشي احنا مشينا مشي انت عارف احنا مشينا كابتن تعبان يا اخي من المشي كان الصراحه كليه
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف البلد اللي جالس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها لو اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستمرين في التعليم فاهم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026 في الجولة دي أعدينا لكم المواد التالية ردود فعل مستنكرة لقرار الحكومة بتقليص أعداد العاملين في جهاز الخدمة المدنية
3: حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين
4: هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى بالخدمة العامة
5: يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت
2: الصحفية درة جنبو تتحدث عن احتجازها في المطار وإبعادها من مصر
6: أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة
2: مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي يهدد المعلمين
7: تهدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي
2: ومع بداية العام الدراسي أوضاع المعلمين في ولاية كسلة
8: عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق
2: واكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بولاية جنوب دارفور
9: هنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه إحنا الآن أكملنا استعدادتنا لهذا الامتحان
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة فاصل ونعود
10: دبنجا أخبار لكل السودان
2: أهلا بكم مرة أخرى أعلنت الحكومة عن قرارها بتقليص أعداد العاملين في الخدمة المدنية بنسبة 60% تقريبا وإحالة فئة منهم للمعاش المبكر الأمر الذي أثار استنكار أهل القانون وخبراء النقابات في هذا المحور يتحدث لدبنجا الأستاذ وجدي صالح المحامي واثنين من الخبراء النقابيين نبدأ بالأستاذ وجدي صالح
4: يعني في البداية خلينا نشوف أول حاجة ما بين صدور القرار بتاع تشكيل اللجنة من قبل الوزير العمل والفراغ من أعمالها في خلال فترة لا أقل من شهر. أقل من شهر فرغت من أعمالها، وبمعنى أنها راجعت كل ملفات الخدمة العامة الاتحادية أو العاملين على المستوى الاتحادي، وصدرت بهذه التوصيات التي تحيل فيها ما يزيد عن 60% من العاملين بالخدمة العامة إلى التقاعد تحت أي مسمى من مسميات التي أشارت إليها اللجنة. في تقدير هذه مجزرة حقيقية للخدمة العامة، وأعتقد أن هذه اللجنة أيضا لم تعمل، وإنما كانت هذه التوصيات التي خرجت بها اللجنة والقرارات التي خرجت بها اللجنة قد أعدت سلفا، لأنه لا يمكن ولا يمكن قبول ذلك عقلا أن هذه اللجنة تم تشكيلها في 19 أبريل لتفرغ من أعمالها وتعلن عن نتائجها في يوم 16 أو 17 مايو. يعني هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى بالخدمة العامة. نضيف إلى ذلك أنه يمكن أن تكون هذه الكشوفات التي أعدت فيها تصفيات لآثار هذه الحرب الإحالة للتقاعد أو للمعاش أو لإلغاء الوظيفة تحت تلك المسميات لكل الذين خالفوا السلطة أو سلطة الأمر الواقع الموجود الآن، وبالتالي ستكون آثار هذه القرارات كارثية على مؤسسات الدولة ومؤسسات الخدمة. بالطبع إذا كانت هنالك دراسات حقيقية توضح مدى التكدس داخل الخدمة المدنية وهنالك معايير للتخفيض، هذه المعايير لا يمكن أن تتم بقرار واحد، ولا القرارات تتخذ بهذا الشكل الجماعي أن تتخلص من 60%. أنا لا أتحدث حتى عن التكلفة المالية والأعباء المالية التي ستكون على الخزينة العامة، ولكن أقول هنالك أعباء وآثار كارثية اجتماعية وأيضا أعباء وآثار كارثية حتى على الخدمة المدنية ودرجات أدائها، لأنه حتى معايير هذه اللجنة غير واضحة في التخلص من الذين تم التخلص منهم بالمعاش لأداء 20 سنة في الخدمة وأن يكونوا بلغوا 50 عاما، وبالتالي هؤلاء أيضا يمكن أن يحسبوا من ضمن الكادر المؤهل والقادر على العطاء، يعني كان يمكن أن تستفيد منهم الدولة. على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثر هذه القرارات على مجتمعات أو مجموعات اجتماعية معينة داخل البلاد.
2: وتحدث لراديو دبنجا في هذا المحور أيضا الخبير النقابي محمد علي خوجلي.
11: السلام عليكم ورحمة الله. ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة، فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي. في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات، الدفع بأنه ما في نقابات أو منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر دي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. والحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية، يعني أربعة من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصر ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للغوة العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في الغوة العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب، قبل الحرب يعني قبل الحرب الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها، ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه في خطوة أولى، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى. وشكرا محمد علي خوجلي.
2: ونختتم هذا الملف بحديث الخبير النقابي الأستاذ محجوب كناري.
3: القرار الوزاري بتشكيل لجنة لتقليص عدد العاملين بيعكس حالة الحكومة وتوجه حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين، وتوجهها هي الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. ده باختصار. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوته المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان ليستقروا، بتفصل أعداد كبيرة منهم وبتكفل الباب أو بتعيين تعيينات جديدة يعني. مع إنه هي الناس زادت في خدمة الحكومة لأنه ما بتدي مرتبات، لأنه المرتب الشهري لا يكفي ليومين أو ثلاثة أيام يعني حقيقة. فهي دي حملة زي ما قال بشرى الفاضل، حملة عبد الغيوم الانتقامية، حملة لتصفية عدد كبير من الغير مرغوبين في الخدمة المدنية وتثبيت الناس اللي كانوا ماخذين الامتيازات في السودان وزيادة امتيازاتهم دي، وتثبيت دعائم الفئات الحاكمة يعني من المؤتمر الوطني والحركات المسلحة في الخدمة المدنية، حتى إذا لو حصل أي تغيير يكونوا هم موجودين في مفاصل الخدمة المدنية. وده قرار لا بد أن تتم مقاومته يعني وبقوة.
2: احتجزت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جنبو لمدة 16 ساعة قبل إعادتها إلى الوجهة التي جاءت منها العاصمة القطرية الدوحة. على هذه الخلفية تحدثت درة جنبو لراديو دبنجا.
6: موقف السلطات المصرية معي في مطار القاهرة ما ممكن تبريره بأي حال من الأحوال، لأنه أنا استوفيت الإجراءات المطلوبة وقمت بكل الحاجة اللازمة، ومن ضمنها ما هو بالضرورة يخليني مفترض أكون مريض على جميع الأجهزة الأمنية وتقرر. لكن أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة لأي شخص رافض الحرب في السودان وبيشتغل على أنه تتوقف وتنتهي مأساة السودانيين. دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان. اللي حيحصل انه الحرب لابد في يوم تنتهي، لكن المواقف الزيدية اللي بتخلد مواقف البلدان الثانية وسلوكها تجاه الحرب.
2: طالب ناشطون ليبيون في طرابلس بترحيل مقر المفوضية السامية للاجئين من منطقة السراج. مزيد من التفاصيل في حديث مالك الدجاوي رئيس منظمة الهجرة غير الشرعية بليبيا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر. يأتي ذلك في لتحريك بعد تحريك النشطاء لحراك يسمى حراك لا للتوطين. وفي ظل هذا طبعا السودانيين موجودين منذ قرابة 3 أعوام، والسودانيين اللاجئين عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، هذا من النازحين الجدد. وكان يوجد يعني النازح السودانيين يعني كانوا يعني مقيمين يعني حتى هم قرابة المليون. وطبعا السلطات الليبية استقبلت اللاجئين وأدمجت الأطفال والطلبة والطلاب حتى الجامعيين، أدمجتهم يعني في المدارس والجامعات وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق. وحتى الشعب الليبي يعني حتى هو يعني استقبلنا استقبال يعني او استقبل اللاجئين السودانيين. لكن طبعا العادات كثيره جدا بالنسبه لي. بعد ذلك طبعا النشطاء السودانيين طلبوا يعني تسيير الرحلات للعودة الطوعية، وبالفعل تم يعني حصر على أكثر من 14,000 سوداني تسجيلهم، 14,000 يعني كانوا ينوون يعني العودة لأرض الوطن. وبعد ذلك طبعا السلطات قامت السلطات الليبية بتأجير، أو الدولة الليبية هي حكومة الدبيبة بتأجير سفن، لكن للأسف طبعا برضو قامت أو اندلعت المشاكل في أول حرب مضيق هرمز، فطبعا السلطات المصرية لعبور السفن يعني طلبت يعني مبالغ خيالية. الآن يعني حسيروا يعني رحلات، يعني تم تحويلهم إلى رحلات عبر الجو. هسه اليوم اليوم الجمعة في يعني الرحلة الخامسة اليوم ذهبت إلى السودان.
2: على إثر الإضراب الذي نفذه المعلمون بمحلية مروي، أطلق مدير المرحلة الثانوية ما اعتبر تهديدات بحق المعلمين بغرض دفعهم لرفع الإضراب. حول هذه التهديدات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
7: تهديد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي للمعلمين والمعلمات بمدرسة مروي ثانوية بنات، بنعتقد أنه هذا التهديد هو واحدة من الممارسات التي تتم لإجبار المعلمين والمعلمات بعدم المطالبة بحقوقهم. فقد هدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي للمعلمين وخاصة للمعلمات، باعتبار أن هذا الإجراء يمكن أن يثني المعلمين عن مواصلة الإضراب. بنعتقد أنه ما فعله السيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هو عبارة عن إرهاب وظيفي، هو محاولة لكسر إضراب المعلمين، محاولة لمنع المعلمين من ممارسة حقهم الدستوري، الحق اللي أقراه الدستور والقانون واللي أقراه كذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية اللي أقر عليها السودان، فيما يضع السيد المدير في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك، وإذا ثبت هذا الحديث الذي قاله السيد المدير للمعلمات والمعلمين يجب محاسبة هذا المدير، كما نؤكد إنه هذه الأساليب ما بتزيد المعلمين إلا تمسك بحقهم في العيش الكريم وإصرار على مواصلة النضال السلمي من أجل الحقوق وحقوق المعلمين وكافة الحقوق. المدير كان ينبغي عليه إنه يطالب بحقوق المعلمين بدل من محاولة إرهابهم، كان عليه إنه يحس بما يعانيه المعلمون من أوضاع اقتصادية صعبة أثرت عليهم، وما يكون نصير للظالم وما يتجاهل ما يمليه عليه موقفه الأخلاقي باعتبار أنه هو معلم قبل أن يكون مدير. الممارسات دي بالتأكيد ما حترهب المعلمين، وبالتأكيد الحقوق ستنتزع، وعندها سيجد كل من اختار الوقوف ضد المعلمين نفسه أمام موقف أخلاقي وتاريخي ما بتحميه سلطة ولا منصب.
2: ونبقى مع ملف التعليم. في كسلة بدأ العام الدراسي الجديد وسط شكاوى من المعلمين حول تأخر مرتباتهم وعدم حدوث أي زيادات في المرتبات تتوافق مع تكاليف المعيشة. الأستاذ سيد عبد الرحمن تنبه رئيس لجنة المعلمين بكسلة تحدث لدبنجا حول هذا الموضوع.
8: إن التعليم ضرورة حياتية وليس ترفا، وبه يغاس تقدم الأمم وازدهارها، والأمة التي تكرم معلمها هي أمة قد امتلكت أسباب النهضة. أعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية كسلة أن اليوم 17/5/2026 هو اليوم الأول لبداية العام الدراسي ومدته 134 يوما، وفي السنة الواحدة يدرس طلاب الولاية عامين دراسيين هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40. ارتفاع تكلفة المواصلات، إذ أن المرتب كاملا لا يفي المعلم الذهاب والعودة من المدرسة إلى البيت. وزير التربية الحالي وفي وقت سابق دعا إلى تقديم الواجبات على الحقوق، ووصف المطالبون بحقوقهم بأنهم نشاز، ومعلمو الولاية لا يريدون إلا حقوقهم فقط، وإن وزارة التربية والتوجيه ولاية كسلا هي البوابة المقدسة التي تنصهر فيها القبائل. وغيام الوزير بتعيينات تفتقر للكفاءة والتراتبية المهنية سيدخل الولاية في نفق مظلم.
2: وفي جنوب دارفور اكتملت الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة السودانية مقرر لها الرابع من شهر 6 القادم. الأستاذ حافظ عمر مدير عام وزارة التربية بجنوب دارفور تحدث لدبنجا بالمزيد من التفاصيل.
9: احنا حقيقة في آخر اجتماعنا للجنة الفنية الولائية جنوب دارفور لامتحان الشهادة السودانية برئاسة السيد الوالي ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف والإخوة في أعضاء اللجنة، حقيقة اجتمعنا وأخذ تنوير كامل للجنة عن سير الأعمال الخاصة بطوافنا للمحليات بجنوب دارفور، وكذلك إعدادنا للمراكز والنزل بالنسبة للطلاب. حقيقة إحنا تفقدنا كل مدارسنا في بعض الأماكن محتاج لبعض الأعمال البسيطة، وإن شاء الله نأكد للناس إنه إن شاء الله في خلال يومين قادمين إحنا هنكون جاهزين لاستقبال الطلاب في المراكز للامتحان الشهادة السودانية. إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه أن إحنا الآن أكملنا استعداداتنا لهذا الامتحان، ونأكد لأولياء أمور التلاميذ إنه امتحاناتنا قائمة والطلاب امتحانة قائمة في مواعيدها اللي هي يوم 4/6/2026، ونؤكد للجميع إنه كافة استعدادات الفنية اكتملت تماما، وإحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله نعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضو مراكز موجودة هنبدأ في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضو إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر إنه يعني يجب أن يختنمها كل أبناء أمورة الطلاب، وكذلك كل طلابنا العايزين يمتحن لشهادة سودانية، لأنه هي بتأكد واحدة من الفرص اللي بتكون نادرة في إنه بتمر على مؤسساتنا التعليمية، لأنه إحنا نأكد للجميع إنه إن شاء الله حسب ما تحدث بالأخ وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء إنه كل الجامعات الولائية جميعها هتكون فاتحة لاستقبال الطلاب، وكذلك هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام، فلذلك بنفتكر أن هي فرصة سانحة جدا بالنسبة للناس، يجب على الطلاب أن يغتنموها لأنها قد لا تتكرر قريبا. عشان كده إحنا نأكد للطلبة إنه الناحية الفنية بالنسبة للامتحانات دي كلها يعني اكتملت تماما، وإن شاء الله يعني مستعدين ليوم 4/6 جلوس الامتحانات، جلوس الطلاب بالنسبة للامتحانات.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحبينا ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
19: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب على سؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بقى نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضو بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقوقنا برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه انا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإرهاقات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية نفس الجرعات اللي إحنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعة دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات ثلاثة جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولدي ذا وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والتفاصيل دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
18: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
17: راديو دبنجا يقدم
20: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في الدكمة بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف شلونه، طيارة احتلالة ما نعرفها، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدلنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التكمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التكمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: عدد جاي مفتي،
3: الله أكبر،
2: متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر، من جوة تكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر،
2: إن شاء الله معاكم من هنا. ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنج أن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 تواجد العربات العدو
5: من المصالح حقت القايد
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إثر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إثر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرق معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قدار الإتحاد والتمييز الرجال ما بيروا تنظوم المشكلة والمتحد بإلاك شكل عندنا، لكن غير كده نحن والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالتنا واحدة. وأنا الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القديرة يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة أرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أنه

0: من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يعني ما بنخليها مثلا المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداؤهم معليش لو ضرب زول يضرب زول حتى يقتل زول. لكن مثلا
0: في ذات السياق طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اعتقالهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: والجيش إذا تتقفوا يقول أنت القوات المسلحة، إيه قوات مسلحة تهاجروا؟ قوات مسلحة تقتل؟ أنتوا حتي في أي دولة في العالم تسمعوا أن الجيش بتاع البلد تقتل مواطنين؟ غير السودان بطلوا المواطنين بالطيران والمسيرات.
0: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة، وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذين رفضناها، لأن الاتفاقيات ده تفرش لجان تدي ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة، محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلة فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارة

0: الإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
1: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنا في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه احنا ان شاء الله نأكد له انه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر انه هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ووصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش، رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات وعدت سلفا، وقال إنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أنه أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
4: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة، يعني بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء، يعني طبعاً عندنا معلومة بأنه السيستم ضرهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جداً جداً من إنه بصراحة.
0: وفي كسل شكا مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماماً بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروس سيارة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تدعم معاك مخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليست تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا الى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السفن من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما نتجي للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في الهيئة الطيران المدني أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمن الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب ولازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب،
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل. يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في الدكمة بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57,000 موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف ايش لونه، طيارة احتلاله ما نعرف، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدلنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التكمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التكمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: عدو بجاي مفتي،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر، من جوة تكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا. ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنج إن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 بعد عربات العدو
5: للمصالح حقت القايد
4: قايدهم ذاته،
5: الله
4: اكبر، واحد منهم ما مر، واحد منهم ما مر عربات، والان دي الحدود، دي الحدود الجنوبية معهم، الله اكبر.
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إثر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إثر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قدار الإتحاد والتمييز الرجال ما بيروا تنظوم المشكلة والمتحد بإلاك شكل عندنا، لكن يركنا نحن والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالتنا واحدة، وأن الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القديرة يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة أرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف هذا الخصوص:
3: يعني ما بقبلها خليها مثلا المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداءهم معليش لو ضرب زول يضرب زول، زول حتى يقتل زول. لكن مثلا
0: في ذات السياق، طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين.

0: كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأوبيت اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف هذا الخصوص:
1: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة. وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذين ربطنا، لأن الاتفاقيات تفرش كل جنتات دي ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة، محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلة فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج إنه الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وإن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
3: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضو مراكز موجودة هنبدأ في رئاسة الولايات، هيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضو إحنا إن شاء الله

0: ناكد له انه هيمتحن يعني باذن الله، لانه هي فرصه بنفتكر انه هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقه بتوفير منح جامعيه بالنسبه لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
1: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ووصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنجة أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك أنت تحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
1: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
1: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أنه أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
4: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة يعني، بالخصوص في كهرباء عندنا مشكلة بالكهرباء يعني، وطبعا عندنا معلومة بأنه سيستم ضرفهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا من النوبة صراحة.
1: وفي كسل شكى مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
5: أظن أنك ربنا شايفين النور هناك، شايف معي؟ انا عيوني وصلت حط بشاش من التحمل الهرم ما شايف ولا سامع اي حاجه
6: انت يا خلاص قربنا يا اخ قربنا انا خايف الشاب اللي يصحى يسوي انا لسه ما جيت ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتاغلب عليه
5: الله كريم علينا وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي

0: Aline. Aline. Bah. Bah. Ta. Aline. Bah. Ta.
1: Boy. Boy. قول بسم الله يا اخوي. مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو، اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحجر ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا حقل التعليم حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت نمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا ربت يا أخ، يا أختي أنا تعبان من المشي. ما إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كبتين، تعبان يا أخي من المشي كذا الصباح كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة. وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني، ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنزوح يكونوا مستمرين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026. في الجولة دي أعدينا لكم المواد التالية: ردود فعل مستنكرة لقرار الحكومة بتقليص أعداد العاملين في جهاز الخدمة المدنية.
3: حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين.
4: هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى من الخدمة العامة.
5: يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت.
2: الصحفية درة جنبو تتحدث عن احتجازها في المطار وإبعادها من مصر.
6: أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة.
2: مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي يهدد المعلمين.
7: تهدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين، وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي.
2: ومع بداية العام الدراسي أوضاع المعلمين في ولاية كسلا:
8: عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق،
2: واكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بولاية جنوب دارفور.
9: هنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور أنه إحنا الآن أكملنا استعدادتنا لهذا الامتحان.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل ونعود.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الحكومة عن قرارها بتقليص أعداد العاملين في الخدمة المدنية بنسبة 60% تقريبا، وإحالة فئة منهم للمعاش المبكر، الأمر الذي أثار استنكار أهل القانون وخبراء النقابات. في هذا المحور يتحدث لدبنجا الأستاذ وجدي صالح المحامي واثنين من الخبراء النقابيين. نبدأ بالأستاذ وجدي صالح.
4: يعني في البداية خلينا نشوف أول حاجة ما بين صدور القرار بتاع تشكيل اللجنة من قبل الوزير العمل والفراغ من أعمالها في خلال فترة لا أقل من شهر. أقل من شهر فرغت من أعمالها، وبمعنى أنها راجعت كل ملفات الخدمة العامة الاتحادية أو العاملين على المستوى الاتحادي، وصدرت بهذه التوصيات التي تحيل فيها ما يزيد عن 60% من العاملين بالخدمة العامة إلى التقاعد تحت أي مسمى من مسميات التي أشارت إليها اللجنة. في تقدير هذه مجزرة حقيقية للخدمة العامة، وأعتقد أن هذه اللجنة أيضا لم تعمل، وإنما كانت هذه التوصيات التي خرجت بها اللجنة والقرارات التي خرجت بها اللجنة قد أعدت سلفا، لأنه لا يمكن ولا يمكن قبول ذلك عقلا أن هذه اللجنة تم تشكيلها في 19 أبريل لتفرغ من أعمالها وتعلن عن نتائجها في يوم 16 أو 17 مايو. يعني هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى من الخدمة العامة. نضيف إلى ذلك أنه يمكن أن تكون هذه الكشوفات التي أعدت فيها تصفيات لآثار هذه الحرب، الإحالة للتقاعد أو للمعاش أو لإلغاء الوظيفة تحت تلك المسميات لكل الذين خالفوا السلطة أو سلطة الأمر الواقع الموجودة الآن، وبالتالي ستكون آثار هذه القرارات كارثية على مؤسسات الدولة ومؤسسات الخدمة. بالطبع إذا كانت هنالك دراسات حقيقية توضح مدى التكدس داخل الخدمة المدنية وهنالك معايير للتخفيض، هذه المعايير لا يمكن أن تتم بقرار واحد، ولا القرارات تتخذ بهذا الشكل الجماعي أن تتخلص من 60%. أنا لا أتحدث حتى عن التكلفة المالية والأعباء المالية التي ستكون على الخزينة العامة، ولكن أقول هنالك أعباء وآثار كارثية اجتماعية، وأيضا أعباء وآثار كارثية حتى على الخدمة المدنية ودرجات أدائها، لأنه حتى معايير هذه اللجنة غير واضحة في التخلص من الذين تم التخلص منهم بالمعاش لأداء 20 سنة في الخدمة وأن يكونوا بلغوا 50 عاما، وبالتالي هؤلاء أيضا يمكن أن يحسبوا من ضمن الكادر المؤهل والقادر على العطاء، يعني كان يمكن أن تستفيد منهم الدولة. على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المشمولين بهذه القرارات أو آثر هذه القرارات على مجتمعات أو مجموعات اجتماعية معينة داخل البلاد.
2: وتحدث لراديو دبنجا في هذا المحور أيضا الخبير النقابي محمد علي خوجلي.
11: السلام عليكم ورحمة الله. ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة، فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفة أصلا يتطلب الخفض دي. في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين مليان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات أو منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. والحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية، يعني أربعة من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثنى من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، بيطلقوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب، قبل الحرب يعني قبل الحرب الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما تجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها، ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات. يعني النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه في خطوة أولى، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى. وشكرا محمد علي خوجلي.
2: ونختتم هذا الملف بحديث الخبير النقابي الأستاذ محجوب كناري.
3: القرار الوزاري بتشكيل لجنة لتقليص عدد العاملين بيعكس حالة الحكومة وتوجه حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين. وتوجهها هي الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. ده باختصار. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان بيستقروا، بتفصل أعداد كبيرة منهم وبتكفل الباب أو بتعيين تعيينات جديدة يعني. مع إنه هي الناس زادت في خدمة الحكومة لأنه بتدي مرتبات، لأنه المرتب الشهري لا يكفي ليومين أو ثلاثة أيام يعني حقيقة. فهي دي حملة زي ما قال بشرى الفاضل، حملة عبد الغيوم الانتقامية، حملة لتصفية عدد كبير من الغير مرغوبين في الخدمة المدنية وتثبيت الناس اللي كانوا ماخذين امتيازات في السودان وزيادة امتيازات دي، وتثبيت دعائم الفئات الحاكمة يعني من المؤتمر الوطني والحركات المسلحة في الخدمة المدنية، حتى إذا لو حصل أي تغيير يكونوا هم موجودين في مفاصل الخدمة المدنية. وده قرار لا بد أن تتم مقاومته يعني وبقوة.
2: احتجزت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جنبو لمدة 16 ساعة قبل إعادتها إلى الوجهة التي جاءت منها العاصمة القطرية الدوحة. على هذه الخلفية تحدثت درة جنبو لراديو دبنجا.
6: موقف السلطات المصرية معي في مطار القاهرة ما ممكن تبريره بأي حال من الأحوال، لأنه أنا استوفيت الإجراءات المطلوبة وقمت بكل الحاجة اللازمة، ومن ضمنها ما هو بالضرورة يخليني مفترض أكون مريض على جميع الأجهزة الأمنية وتقرر. لكن أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة لأي شخص رافض الحرب في السودان وبيشتغل على أنه تتوقف وتنتهي مأساة السودانيين. دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان. حيحصل انه الحرب لابد في يوم تنتهي، لكن المواقف الزيدية هي اللي بتخلد مواقف البلدان التانية وسلوكها تجاه الحرب.
2: طالب ناشطون ليبيون في طرابلس بترحيل مقر المفوضية السامية للاجئين من منطقة السراج. مزيد من التفاصيل في حديث مالك الدجاوي رئيس منظمة الهجرة غير الشرعية بليبيا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر. يأتي ذلك في لتحريك بعد تحريك النشطاء لحراك يسمى حراك لا للتوطين. وفي ظل هذا طبعا السودانيين موجودين منذ قرابة 3 أعوام، والسودانيين اللاجئين عددهم يتجاوز أو قرابة يعني 1,000,000، هذا من النازحين الجدد. وكان يوجد يعني النازح السودانيين يعني كانوا يعني مقيمين يعني حتى هم قرابة 1,000,000. وعدت طبعا السلطات الليبية استقبلت اللاجئين وأدمجت الأطفال والطلبة والطلاب حتى الجامعين، أدمجتهم يعني في المدارس والجامعات وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق. وحتى الشعب الليبي يعني حتى هو يعني استقبلنا استقبال يعني او استقبل اللاجئين السودانيين. لكن طبعا العادات كثيره جدا بالنسبه لي. بعد ذلك طبعا النشطاء السودانيين طلبوا يعني تسيير الرحلات للعودة الطوعية. وبالفعل تم يعني حصر على أكثر من 14,000 سوداني تسجيلهم، يعني كان ينوون يعني العودة لأرض الوطن. وبعد ذلك طبعا السلطات قامت السلطات الليبية بتعجير، أو الدولة الليبية هي حكومة الدبيبة بتعجير سفن، لكن للأسف طبعا برضو قامت أو اندلعت المشاكل في أول حرب مضيق هرمز. فطبعا السلطات المصرية لعبور السفن يعني طلبت يعني مبالغ خيالية. الآن يعني حسيروا يعني رحلات، يعني تم تحويلهم الى رحلات عبر الجو. هسه اليوم الجمعه في يعني الرحله الخامسه اليوم ذهبت الى السودان.
2: على اثر الاضراب الذي نفذه المعلمون بمحليه مروي، اطلق مدير المرحله الثانويه ما اعتبر تهديدات بحق المعلمين بغرض دفعهم لرفع الاضراب. حول هذه التهديدات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
7: تهديد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي للمعلمين والمعلمات بمدرسة مروي ثانوية بنات، بنعتقد أنه هذا التهديد هو واحدة من الممارسات التي تتم لإجبار المعلمين والمعلمات بعدم المطالبة بحقوقهم. فقد هدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي للمعلمين وخاصة للمعلمات، باعتبار أن هذا الإجراء يمكن أن يثني المعلمين عن مواصلة الإضراب. بنعتقد أنه ما فعله السيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هو عبارة عن إرهاب وظيفي، هو محاولة لكسر إضراب المعلمين، محاولة لمنع المعلمين من ممارسة حقهم الدستوري، الحق اللي أقراه الدستور والقانون واللي أقراه كذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية اللي قرر عليها السودان، فيما يضع السيد المدير في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك، وإذا ثبت هذا الحديث الذي قاله السيد المدير للمعلمات والمعلمين يجب محاسبة هذا المدير، كما نؤكد إنه هذه الأساليب ما بتزيد المعلمين إلا تمسك بحقهم في العيش الكريم وإصرار على مواصلة النضال السلمي من أجل الحقوق وحقوق المعلمين وكافة الحقوق. المدير كان ينبغي عليه إنه يطالب بحقوق المعلمين بدل من محاولة إرهابهم، كان عليه إنه يحس بما يعانيه المعلمون من أوضاع اقتصادية صعبة أثرت عليهم وما يكون نصير للظالم وما يتجاهل ما يمليه عليه موقفه الأخلاقي باعتبار أنه هو معلم قبل أن يكون مدير. الممارسات دي بالتأكيد ما حترهب المعلمين، وبالتأكيد الحقوق ستنتزع، وعندها سيجد كل من اختار الوقوف ضد المعلمين نفسه أمام موقف أخلاقي وتاريخي ما بتحميه سلطة ولا منصب.
2: ونبقى مع ملف التعليم. في كسلة بدأ العام الدراسي الجديد وسط شكاوى من المعلمين حول تأخر مرتباتهم وعدم حدوث أي زيادات في المرتبات تتوافق مع تكاليف المعيشة. الأستاذ سيد عبد الرحمن تنبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة تحدث لدبنجا حول هذا الموضوع.
8: إن التعليم ضرورة حياتية وليس ترفا، وبه يغاس تقدم الأمم وازدهارها، والأمة التي تكرم معلمها هي أمة قد امتلكت أسباب النهضة. أعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية كسلة أن اليوم 17/5/2026 هو اليوم الأول لبداية العام الدراسي ومدته 134 يوما، وفي السنة الواحدة يدرس طلاب الولاية عامين دراسيين هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40. ارتفاع تكلفة المواصلات، إذ أن المرتب كاملا لا يفي المعلم الذهاب والعودة من المدرسة إلى البيت. وزير التربية الحالي وفي وقت سابق دعا إلى تقديم الواجبات على الحقوق، ووصف المطالبون بحقوقهم بأنهم نشاز، ومعلمو الولاية لا يريدون إلا حقوقهم فقط، وإن وزارة التربية والتوجيه ولاية كسلا هي البوابة المقدسة التي تنصهر فيها القبائل. وقيام الوزير بتعيينات تفتقر للكفاءة والتراتبية المهنية سيدخل الولاية في نفق مظلم.
2: وفي جنوب دارفور اكتملت الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة السودانية المقرر لها الرابع من شهر 6 القادم. الأستاذ حافظ عمر مدير عام وزارة التربية بجنوب دارفور تحدث لدبنجا بالمزيد من التفاصيل.
9: احنا حقيقة في آخر اجتماعنا للجنة الفنية الولائية جنوب دارفور لامتحان الشهادة السودانية برئاسة السيد الوالي ولاية جنوب دارفور يوسف دريس يوسف والإخوة في أعضاء اللجنة، حقيقة اجتماعنا وأخذ تنوير كامل للجنة عن سير الأعمال الخاصة بطوافنا للمحليات بجنوب دارفور، وكذلك إعدادنا للمراكز والنزل بالنسبة للطلاب. حقيقة إحنا تفقدنا كل مدارسنا في بعض الأماكن محتاج لبعض الأعمال البسيطة، وإن شاء الله نأكد للناس إنه إن شاء الله في خلال يومين قادمين إحنا هنكون جاهزين لاستقبال الطلاب في المراكز للامتحان الشهادة السودانية. إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه إحنا الآن أكملنا استعداداتنا لهذا الامتحان، ونأكد لأولياء أمور التلاميذ إنه امتحاناتنا قائمة والطلاب امتحانها قائمة في مواعيدها اللي هي يوم 4/6/2026، ونؤكد للجميع إنه كافة الاستعدادات الفنية اكتملت تماما، وإحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنبدأ في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأن هي فرصة بنفتكر إنه يعني يجب أن يختلمها كل أبناء أمور الطلاب وكذلك كل طلابنا العايزين يمتحن لشهادة سودانية، لأن هي بتأكد واحدة من الفرص اللي بتكون نادرة في إنه بتمر على مؤسساتنا التعليمية، لأنه إحنا نأكد للجميع إنه إن شاء الله حسب ما تحدث به الأخ وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء إنه كل الجامعات الولائية جميعها تكون فاتحة لاستقبال الطلاب، وكذلك هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام، فلذلك بنفتكر أن هي فرصة سانحة جدا بالنسبة للناس، يجب على الطلاب أن يغتنموها لأنها قد لا تتكرر قريبا. عشان كده إحنا نأكد للطلبة إنه الناحية الفنية بالنسبة للامتحانات دي كلها يعني اكتملت تماما، وإن شاء الله يعني مستعدين ليوم 4/6 جلوس الامتحانات جلوس الطلاب بالنسبة للامتحانات.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
19: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون يكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لقاحات تانية فشل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدوا الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا قلناها دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوه أنت طعمته قبل كده ولا ما طعمته، طعمته وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل لا أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
18: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في التكمة بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء التوترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف شلونه، طيارة احتلالة ما نعرفها، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدرن هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التكمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدرن عقب السيطرة على منطقة التكمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلن التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: عدو بجاي مفتي،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر، من جوة تكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلن وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنجا إن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18/2 الساعة 12 بعد العربات العدو
5: من المصالح حقت الغايد
4: غايدهم ذاته، واحد منهم ما مر، عربات والآن دي الحدود الجنودية معهم، الله أكبر.
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إثر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إثر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم رياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قدار الإتحاد والتمييز الرجال ما بيروا تنظوم المشكلة والمتحد بإلاك شكل عندنا، لكن يركنا نحن والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالتنا واحدة، وأن الله يفتلع قبل يومين كانت معلومة القديرة يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة الرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف هذا الخصوص:
3: يعني ما بقبل أخليها مسألة مسألة المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداؤهم معليش لو ضرب زول يضرب زول، زول حتى يقتل زول. لكن مسألة
0: في ذات السياق، طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق

0: قيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والجيش إذا تبقفوا يقول أنت القوات المسلحة، إيه قوات مسلحة تهاجروا؟ قوات مسلحة تقتل؟ أنت حتى في أي دولة في العالم تسمع أن الجيش بتاع البلد تقتل مواطنين؟ غير السودان بطلوا المواطنين بالطيران والمسيرات.
0: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة. وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذين رفضناها، لأن الاتفاقيات ذات فشل عشان تدي ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة، محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلة فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
3: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنا في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه احنا ان شاء الله نأكد له انه هيمتحن يعني بإذن الله، لأن هي فرصة بنفتكر انه هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني

0: رقم استكمال وإجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ووصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال إلياس في تصريح لراديو دبنجة أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات وعدت سلفا، وقال إنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أنه أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
3: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة، يعني بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء، يعني طبعاً عندنا معلومة بأنه السيستم طرفهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جداً جداً من إنه بصراحة.
0: وفي كسل شكا مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماماً بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج
4: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: افتح المايك للشباب.
1: راديو دبنجا، راديو
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب او اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط، كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي بتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفادة من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات، وفقدان السلاسل للإمداد السريع والمساندات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملأ الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتانة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أنه السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد.
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في الهيئة الطيران المدني أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازمين. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة يعني نحن الآن أو السودان يعني الآن يعيش في ظروف وأجواء ومناخات سياسية وأمنية وثقافية، وفي السودان من خلال هذه الحرب يعني تصاعدت يعني رائحة الكراهية وانتشرت بين الناس. نحن الآن في هذه الحلقة مع إحدى الناشطات والعاملات في مجال يعني العمل الإنساني، والعاملات في مجال محاربة خطاب الكراهية، وعندها منجزات وإنجازات ممتازة جدا، وهي واحدة من دعاة التعايش السلمي، ولها يعني محاولات في تجاوز جراح الحرب في السودان، وذلك من خلال حضورها ونشاطها الإعلامي. سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة مي شطة في برنامج الديوان. أستاذة مي، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: شكرا أستاذ محمد، شكرا لرادي دبانجا على الاستضافة، وممتنين جدا لأنه البرنامج ذاته يعني برنامج ديوان هو برنامج شيق جدا، والبرامج من البرامج الناجحة جدا كمتابعة. برضو أنه العنوان بتاع الحلقة الليلة من العناوين المهمة جدا والمنسية في الحق بتاع المجتمع المدني اللي هو بنعافر فيه في كل يوم، أنه أصواتنا لازم تعلى بأصوات السلام. أعرف المستمعين أنه نحن أنا ما بتكلم باسمي، لكن أنا جاي من مجموعة بانا للسلام والتنمية. هي مجموعة نسوية بتعمل على تعزيز ومفاهيم السلام ورفع أصوات النساء ودعم قيم التعايش والعدالة المجتمعية خاصة في أوقات النزاع والأزمات. ونؤمن نحن في المؤسسة دي أنه النساء لسنا هن فقط ضحايا للحروب، بل بالشركات في شركات أساسيات في بناء السلام والسلام. شكرا لك محمد.
0: أستاذ مي، يعني شنو الدافع في أنك أنت اخترت خطاب المحبة كمسار وكمنهج وكطريقة وأسلوب رغم صعوبة هذا الطريق؟ يعني الدافعية شنو؟
1: الحرب للأسف الشديد هي في جوهرها ما بتدمر بس المدن، بس دمرت الإنسان من الداخل، وبتنزع الخوف وتغرز الخوف والانقسامات الحاصلة والخطاب الكراهية. ده نتائج بتاع افرازات بتاعة الحرب، كلنا عاشرنا وشفنا الحاجة دي. لكن من الضروري جدا إنه الأصوات المختلفة زينا نحن بتدعي إنه في سلام ولازم يكون في محبة، لازم تكون برضو طاغية على الأصوات بتاعة الكراهية دي. ودي واحدة من الحاجات، لأنه أنا بالنسبة لي اتبنيت الطريق ده لأنه مؤمنة جدا إنه السلام بيبدأ من الداخل. إذا نحن ما عندنا سلام داخل ما هنقدر نعمل سلام مجتمعي. فدي واحدة من الحياة، وأنا عارفة تماما إنه الطريق صعب وفيه عواقب كثيرة وفيه تفاصيل كثيرة، لكن دي منهج وحاجة نحن مؤمنين بها، إنه بدون سلام بدون تعايش بدون محبة، إنه حريبنا الهسي قايمة دي يخلي الحروب القديمة ما هنقدر يعني نوقفها، ولا هنقدر نتعايش كمجتمعات عشان نقدر لإنهاء الحرب. كلمة إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب ما بتجي من بشعارات، بتجي بعمل إنساني، عمل مجتمعي وبمحبة وسلام مش بكراهية.
0: أستاذ مي، هل تفتكري أنه الطريقة أو الأسلوب أو المنهج أو الآلية اللي أنتم بتتخذوها عشان توصلوا هذه المفاهيم وهذه المعلومات وهذه الدعوات و للمجتمعات الآن السودانية المختلفة في المنتشرة في أنحاء العالم، يعني وسيلتكم شنو؟
1: نحن وسيلتنا في مجموعة بانا للسلام والتنمية هي الوسيلة الحوارية، اللي هو الحوار المجتمعي السوداني السوداني. واحدة من أنشطتنا بنقعد بنعمل جلسات حوارية بما يعني بنجمع كل الأصوات الموجودة في الحتة اللي احنا ماشيين فيها نعمل فيها الأنشطة، اللي هو حتى إذا كان أنت مختلف سياسيا اجتماعيا من حقك تيجي تقعد ونسمع لك. نحن ذاتنا المساحة بتاعت السمع الآخر دي العقبة أو القالب الكبير اللي هسي موجود بيناتنا، يعني ما بنسمع لبعض لكن بنوجه اتهامات لبعض، وما بنعرف الخلفية بتاعت محمد ولا بنعرف خلفية ميشطة، لكن بالنمط الموجود إنه ده زول عدو نحن ما مفترض نقعد معه. نحن سلكنا طريق مختلف جدا من المجتمعات الثانية والجمعيات أو المنظمات الثانية، إنه بابنا مفتوح للحوار، والحوار الحوار ذات مبني على أسس ومبادئ بتاعت اللاعنف، وإنه المساحات الآمنة دي لابد من وجودها، لأنه خير المساحة الآمنة ما بنلقى نقدر فرقة نتكلم عن قضايانا ومشاكلنا. دي واحدة من التولز أو الأدوات اللي إحنا بنستخدمها. الحاجة الثانية، بنعافر ومع مجموعات تانية ومع دوائر إعلامية تانية، إنه نعكس الحاجة اللي بنعملها في مساحاتنا الآمنة دي، إنه تكون كمنهجية الناس تتبناها. وطبعا حاجة ما سهلة، وممكن تعرضتنا لقصص كتير إنه نحن متساهلين، إنه نحن دارين نقيف مع طرف من أطراف الحرب، قصص يعني ده النمطية الحاصلة في أي أجسام شغالة في إنه بتنبس خطاب الكراهية. لكن ده لا يعني إنه نحن انه هنجيف من شغلنا اللي بنعمل فيه، لكن بنشتغل بمنهجيه بتاعت انه الشموليه، في انه اي حد عنده حق انه يقعد ويطرح مشكلته، حتى لو كان مختلف معي سياسيا او مجتمعيا او عرقيا، حتى لانه ده الخطاب الهسي سارد في مجتمعاتنا بتاعتنا، وعلى دور الاعلام برضه لو انت لاحظت انه بقت القصص متسلسله، بقت من حرب لخطاب كراهيه ممنهج، بعد ذاك في فروع تانية لخطاب الكراهية اللي هي النمطية، انت من ياتو قبيلة، انا التكتلات القبلية، بعد ذاك جات انه ياتو سحنة، تفاصيل كثيرة نحن واعين بها وعارفينها في، لكن قادرين نشتغل عليها وقادرين نعافر ونجابح انه نقلل على الاقل. ما بتقدر تنهي خطاب الكراهية في يوم ويومين، لكن شغالين على انه تقليل الخطاب وتدي فرصة بتاعت انه يكون في بدائل.
0: أستاذة، الحرب دي يعني ظهرت مجموعات كبيرة جدا، مجموعات ناشطة، مجموعات يعني بيمتهنوا صناعة الإبداع، وعملوا مقدموا يعني عمل إسفيري أو عمل من خلال المنابر الإعلامية أو من خلال يعني الفضائيات، من خلال المحطات بتاعت التلفزة، قدموا عمل يعني أدى إلى مزيد من العنف، وهذا الخطاب يعني أوغل وطن ثقافة الكراهية في داخل المجتمعات، وأقل حاجة عملته أنه شقت المجتمع. يعني مثل هذه الخطابات يعني شقت المجتمع، والمجتمع السوداني الآن أصبح كله منقسم على ذاته. سؤال مباشرة، من أين يبدأ التغيير الحقيقي في ظل هذا الواقع وفي ظل هذه يعني الأعمال العدائية التي يعني زي ما بيقولوا الناس بيقولوا ماشيين قدام وفي ناس بيجروا لورا؟
1: صح. أنا السؤال بتاعك ده عنده شقين، الشق الإعلامي والشق الثاني بتاع التغيير. يعني لو جينا للإعلام، الإعلام سلاح ذو حدين، وأنت زول إعلامي عارف الكلام ده تماما. الإعلام في فترة الحرب في السودان لعب دور خطير جدا في تشكيل الوعي المجتمعي. يعني لو لاحظت المجتمعات السي المنصات المفتوحة مثلا، لو ودينا مثال المنصات بتاعت إكس، المنصات طبعا إكس دي منصة شوية برجوازية زي ما نقوله، لكن منصات التيك توك، المنصات الأخرى، إن بتقدر يعني بتقدر تعمل مونيتورينج أو متابعة إنه قدر شنو الإعلام لعب دور في تعزيز خطاب الكراهية للأسف الشديد. ودي واحدة من المخاطر بتاعت الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي خلال في فترة الحروب، واستغلال الفرص بتاعت إنه أي واحد فينا لينا لو قاعدين داري يوقف الحرب، لكن طريقة توقيف الحرب هي بتختلف من الآخر. وفي ناس سلكوا الطريق الخطير جدا، هو الطريق التقسيمي أو الطريق بتاع منصات فتحت بس لنبس والشتايم وخطابات، يعني ممكن تكون خطابات عندها إفرازات أكبر من الحرب، لأنه السلاح الإعلامي هو سلاح قوي جدا، بيشاهدوه ناس كتار جدا، والشائعات والتحريض والتنميط. يعني لو لاحظنا إنه المدى بتاع الحرب 3 سنين وأكثر هسه ماشيين، زاد من الحاجة دي المنصات دي أغلبها للأسف الشديد، نسبة كبيرة، ما بقول كلها لكن نسبة كبيرة، إنه التحريض اللي بيحصل إعلاميا والتنميط اللي بيحصل إعلاميا، في واحد بيشيل سلاح بيمشي يقتل أخوه، ودي شفناها، ويعني وفي داكيومنت للحاجة دي، ودي ذات بتدينا انه في تحول لعدد لادوات الانتاج العنفي ذاته الرمزي ده. يعني انت ما شرط انك تكون شايل لك سلاح وضارب، لكن انت قاعد ورا الكاميرات، قاعد ورا التلفزيون ولا المنصات دي، انت ممكن تكون سلاح فتاك اكتر من انه زول شايل السلاح على الارض، وده بتخلي التقسيمات داسة بتزيد، ودي واحدة من الحاجات اللي احنا هسه بنحاول بقدر الإمكان يكون في إعلام بديل. وفي 2024 أنا بديك كمثال، أنا عملت حاجة اسمها منصة المناصرة العالمية. المنصة دي كانت لما كل الناس، وعملت تارجت معين للناس الأصوات عالية اللي هم بيدعموا الخطاب بتاع العنف، إنه الناس دي ليجوا ونقدر نشتغل عليهم وندربهم ونسمع منهم ذاته الحاجة اللي خلاهم هم يمشوا يسلكوا الطريق ده شنو، على أساس إنه يكون في إنتاج بتاع سلام وفي إنتاج بتاع محبة مضاد للخطاب بتاع الكراهية. والحمد لله نجحنا في فئة معينة، قدرنا يعني نغير من المسار بتاعهم، وقدروا يفهموا إنه أيوة نحن كلنا زعلانين وغضبانين ومتألمين إنه الحرب دي هبشت كل بيت فينا. يعني الحرب دي لو رجعنا للتاريخ القديم، الحرب دي كانت في مناطق معينة جغرافية، لكن السودان كله، العالم، السودان كله هو متضرر. فكيف نحن الإنتاج ده الإعلامي اللي بيدي إنه أنا أشيل سلاح أقتل أخوي، وأنا أجيج الحاجة دي إنه كيف أستخدمه، إنه إحنا نقلل من حدة العنف ونقلل من حدة القتل الحاصلة دي. وفي فئات يعني هسه معانا جزء كبير قدرنا عملنا لهم شيفتي واشتغلوا معانا حاجات جميلة جدا. ممكن للفترة الجاية لو سمحتوا لنا بالفرصة تانية ممكن نعرض حاجاتنا اللي عملناها زي أوت، كان ممكن يكون تكلسر لناس تانيين. أما إذا جينا نتكلم عن التغيير، أنا بالنسبة لي التغيير يا محمد، التغيير هو بيبدأ بإنه الإيمان بالحاجة اللي أنت بتعمل فيها. إذا أنت مؤمن بالحاجة اللي بتعمل فيها، ما بتعمل عشان الشو، أنت بتقدر تغير. والتغيير ذاته بيبدأ بالتغيير في الدائرة بتاعتنا الصغيرة. يعني نحن مرات بنكون قاعدين بننافق، يعني مثلا أنا بقول بكل صراحة، بتكون قاعد ورا الكاميرات بتتكلم على أساس إنه نحن دايرين بلدنا تكون دايرين ودايرين، لكن أنت ما بتتحرك في مجموعتك الصغيرة دي، تبدأ بإنك تغير في مفاهيمهم. أنت بالعكس في أقل نقاش ممكن الناس تنفجر، وبعد شوية بيبقى شخصنا، وبعد شوية تبدأ إنه تلفيق لمعلومات وما في تحقيق ذاته من المعلومة اللي أنت بتقولها. وفي عدم في تجاوز ذاته للحاجات الأخلاقية اللي إحنا بنعملها. يعني نتكلم عن الأخلاق ونتكلم عن التربية المجتمعية ونتكلم عن حاجات كثيرة، لكن في أقل حاجة ممكن نختلف بعد ذاك نشيل سلاح، وده حصل كثير فينا. ما بيجي في المحتويات تدعي للسلام يعني والتعايش السلمي، في أكتر يعني في كثير من تجارب وكده. فأنا بالنسبة لي التغيير هو لونج تيرم.
0: نعم أستاذة مي، ما كل الناس بيقولوا لا للحرب يعني، ولا لا للحرب إذا خشن بيوت.
1: والله انا اقول لك حاجه، لا للحرب ده ما هو انا اللي ما ممكن اقول لا للحرب. طب البديل شنو؟ انت قلت لا للحرب، السياسات بتاعتك بتاعت ايقاف الحرب، انا مع ايقاف الحرب، لكن الحرب ده لو وقفته الليله، وانا الليله عندي محمد شايل سلاح وعندي براون وعندي دعم سريع وعندي وعندي، ما بقدر اوقف الحرب. الحرب هو ما شعار، ايقاف الحرب ما شعار، هو فعل، والفعل ده لازم يكون فعل مجهود جمعي عشان نقدر نوقف الحرب. ونؤمن انه ان احنا عايزين نوقف الحرب، ما دارين نوقف الحرب عشان مصالح، ما عايزين نوقف الحرب عشان ان احنا عندنا مثلا اجنده معينه، احنا عايزين نوقف الحرب لانه فترنا من الحرب. والحرب دي والحروب الكثيره في السودان دي بجد يعني اجيال واجيال اتدمرت. فالشعارات هي شعارات سهله، ممكن انا اقول لك انا داير اوقف الحرب بكره، لكن الاليات شنو ممكن اوقف بها الحرب، والاسس بذات اللي بتخليني او الموتيفيشن اللي بيخليني انه انا اوقف الحرب شنو؟ هل انا كشخص واحد اقدر الحرب؟ احنا ما كلنا ممكن نكون 10 نقول لا للحرب، لكن بنفتقر للحته بتاعت انه الكومن جراوند بتاعتنا شنو عشان نوقف الحرب. احنا مختلفين اختلاف توتالي. في مجموعات بيقول لا للحرب، في مجموعات يقول لك تاجيج الحرب، لانه شايف انه بل والمسميات الحركيه الكثيره دي انه بتجيب لهم حقهم. يعني هسه لو قعدنا وعينا لانه الحرب دي هسه انا داير استمرار لشنو؟ بسال نفسي مثلا انا زول بقول بل، بس ما بتلقى جواب، او بتلقى جواب انه انا والله عشان الحرب دي لانه جو فئه مشتزغه يعني كلام ما منطقي. ما هو الفئه المرتزقه ده ما تعاشروا معاك وقعدوا معاك لسنين، صح؟ انت طيب الياسي لما جات الحرب بيقول انه اعداء، هم اعداء لنا كلنا، كلهم الجيش والدعم السريع كعود عدو بس في الحرب دي اعداء. لكن انا المنهج اللي انا بتخذه عشان انه اوقف الحرب يكون منهج شمولي، انه انا مقتنع به وانه ما بس كشعار، الدنيا امل وفي وطن بيسعى الجميع ومستقبل بالمحبه بنبنيه ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا استاذه الناشطه والعاملة في مجال حقوق الإنسان وفي العاملة في مجال مبادرات محاربة خطاب الكراهية الناشطة مي شطة. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

تحويل الأخبار من راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026. انفجارات غامضة تهز مدينة كسلا فجر اليوم وتتسبب في مقتل شخصين واحتراق شاحنة تحمل مواشي غربي المدينة. طرد مئات المعدنين الأهليين من مناجم في البحر الأحمر بعد الاعتداء على مواطن وحملة تفتيش واحتجاز تطال مواطنين في بورسودان. تدخلات أهلية تفلح في احتواء توترات في منجم تعدين بالبحر الأحمر ودعوات الاحتكام للقانون. حركة العدل والمساواة تحذر من أي هدنة هشة وتطالب بالاستناد إلى مبادئ إعلان جدة. حركة العدل والمساواة تدعو لآليات إنصاف تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود الحربي. أمجد فريد الانشقاقات تضعف الدعم السريع وإنهاء وجوده يمكن أن يتم سلميا عبر التفاوض. خالد عمر يوسف استقبال المنشقين من الدعم السريع يهزم مصوغات رفض الحل السلمي التفاوضي. مناوي يرحب بأي منشق عن الدعم السريع ولو كان حميتي وينفي أي خلافات بين الجيش والمشتركة. كيان غاضبون بلا حدود يرفض تحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم ويدعو لتقديم المتورطين إلى العدالة. لجنة حكومية توصي بفصل 57 ألف عامل وموظف في الحكومة الاتحادية بما يعادل 60% من العاملين. مجموعة محامي الطوارئ تعتبر قرار تقليص العاملين بالحكومة الاتحادية مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وزارة الصحة السودانية تعلن رفع حالة التأهب الصحي في جميع المطارات والمعابر عقب ظهور حالات جديدة من فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا. فريق من وزارة الصحة الاتحادية يتحرك لاحتواء مرض التهاب الكبد الفيروسي في إقليم النيل الأزرق وولايتي الجزيرة وسنار. استئناف رحلات الخطوط الجوية السودانية لنقل الحجيج السودانيين إلى الأراضي المقدسة بعد توقف استمر لتسعة أعوام. السعودية تعلن أن اليوم الاثنين هو أول أيام شهر ذي الحجة، الآن يكون عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو. ارتفاع كبير في أسعار الأضاحي ليتراوح بين 750 ألف إلى 1,800,000 جنيه. نزوح 3,800 شخصا من قرى خور حسن وأبيجو في محافظة الكرمك بإقليم النيل الأزرق. حكومة تأسيس وقيادات في تحالف صمود تدين الهجوم الإيراني على محيط محطة براكا للطاقة النووية في الإمارات. وزير الخارجية السودان شهد دمارا واسعا طال المناطق السكنية والمؤسسات العاملة جراء الحرب. مساعد وزير الخارجية المصري التصعيد العسكري وتدفق السلاح يعقدان جهود الهدنة في السودان. عبد الواحد نور يكشف عن اتصالات وزيارات إلى 7 دول ومنظمات دولية لبحث سبل دعم المتضررين من الحرب. شكاوي من أزمة سيولة حادة في الخرطوم بعد انتهاء مهلة استبدال العملة. نهر النيل تصدر قرارا يقضي بإنهاء اليوم الدراسي عند 10:30 صباحا استجابة لموجة الحر الشديدة. مرضى الفشل الكلوي بمركز غسيل الكلى في الفاو يضطرون للسفر إلى القضارف بسبب انقطاع التيار الكهربائي. حريق يقضي على 95 منزلا كليا وجزئيا في قرية قوسطويل في كليمندو بشمال دارفور الأسبوع الماضي. ولجنوب دارفور الدعم السريع احتجزت واعتقلت أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعتهم من الوصول لمراكز امتحانات الشهادة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في الدكمة بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف شلونه، طيارة احتلالة ما نعرفها، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدلنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التقمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التقمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: يا مزيب عدو بجاي مفتي،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر من جوة تكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنج إن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 بلاد العربات العدو
5: من المصالح حقت القايد
4: قايدهم ذاته، واحد منهم ما مر، واحد منهم ما مر عرباتهم، والآن دي الحدود دخل الجنودية معهم، الله أكبر.
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إثر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إثر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم رياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قدار الإتحاد والتمييز الرجال ما بيروا تنظوم المشكلة والمتحة بإلاك شكل عندنا، لكن غير كده نحن والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالك لوحدة، وأنا الله يفترى قبل يومين كانت معلولة القديرة يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة الرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني ما بقبل أخليها مسألة المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداءهم معليش لو ضرب زول يضرب زول، زول حتى يقتل زول.
0: في ذات السياق طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال

0: الإنتاج ويتمتعون بجمال الحقوق.
1: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور، ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: والجيش إذا تبقيه يقول أنت القوات المسلحة، إيه قوات مسلحة في الأجل؟ قوات مسلحة تقتل؟ أنت حتى في أي دولة في العالم تسمع أن الجيش بتاع البلد تقتل مواطني؟ غير السودان بطلوا المواطنين بالطيران والمسيرات.
1: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة، وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات، وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وضفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذه ربطناها، لأن الاتفاقيات تأتي في مشكلة أن تدي ناس معينين سلطة.
1: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم، ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري، وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة، محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلة فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
3: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6، إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله نعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان، كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ ودي برضه مراكز موجودة هنبدأ في رئاسة الولايات، هيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه هنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر إنه هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
1: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ما وصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور، وأضاف في هذا الخصوص:
4: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك أنت تحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له دفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
1: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم

0: تسريبا للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف هذا الخصوص:
1: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أن أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
2: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء يعني، وطبعا عندنا معلومة بأنه جسم ضرهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا بصراحة.
0: وفي كسل شكى مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
3: أظن أنك ربنا شايفين الله هناك، شايف معي؟
4: أنا عيوني وصلت مرحلة الطشاش من التحمل الهائل، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
3: أنت يا خلاص قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي، أنا لسه ما جيت، إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
4: الله كريم علينا، وصل ما نمر مو بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Bah. Bah. Ta. Allez. Bah. Ta.
1: Boy, boy. هاي قول بسم الله يا قول مالك الحمومة طلعت ليك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح لي كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي دي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي هي اسمعني أنا جاتني فكرة هوي هوي
1: يا أخي
0: هوي أنت لمت ولا يا أخي
1: يا خلال روبتا يا أخ يا أختار أنا تعبان من المشي احنا مشينا مشي انت عارف احنا مشينا كابتين تعبان يا أخ من المشي كده الصراحة كليه
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسري
1: طيب أحكي
0: أسمع أنا حجمع كل الناس المنطقة دي نشوف البلد اللي يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكرة جميلة تصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده اللي بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم فاهم فاهمني
1: خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026 في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية ردود فعل مستنكرة لقرار الحكومة بتقليص أعداد العاملين في جهاز الخدمة المدنية
3: حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين
4: هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى من الخدمة العامة
5: يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت
2: الصحفية درة جنبو تتحدث عن احتجازها في المطار وإبعادها من مصر
6: أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة
2: مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي يهدد المعلمين
7: تهدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي
2: ومع بداية العام الدراسي أوضاع المعلمين في ولاية كسلا
8: عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق
2: واكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بولاية جنوب دارفور
9: إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه إحنا الآن أكملنا استعداداتنا لهذا الامتحان
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة فاصل ونعود
10: دبنجا أخبار لكل السودان
2: أهلا بكم مرة أخرى أعلنت الحكومة عن قرارها بتقليص أعداد العاملين في الخدمة المدنية بنسبة 60% تقريبا وإحالة فئة منهم للمعاش المبكر الأمر الذي أثار استنكار أهل القانون وخبراء النقابات في هذا المحور يتحدث لدبنجا الأستاذ وجدي صالح المحامي واثنين من الخبراء النقابيين نبدأ بالأستاذ وجدي صالح
4: يعني في البداية خلينا نشوف أول حاجة ما بين صدور القرار بتاع تشكيل اللجنة من قبل وزير العمل والفراغ من أعمالها في خلال فترة لا أقل من شهر. أقل من شهر فرغت من أعمالها، وبمعنى أنها راجعت كل ملفات الخدمة العامة الاتحادية أو العاملين على المستوى الاتحادي، وصدرت بهذه التوصيات التي تحيل فيها ما يزيد عن 60% من العاملين بالخدمة العامة إلى التقاعد تحت أي مسمى من المسميات التي أشارت إليها اللجنة. في تقدير هذه مجزرة حقيقية للخدمة العامة، وأعتقد أن هذه اللجنة أيضا لم تعمل، وإنما كانت هذه التوصيات التي خرجت بها اللجنة والقرارات التي خرجت بها اللجنة قد أعدت سلفا، لأنه لا يمكن ولا يمكن قبول ذلك عقلا أن هذه اللجنة تم تشكيلها في 19 أبريل لتفرغ من أعمالها وتعلن عن نتائجها في يوم 16 أو 17 مايو. يعني هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى بالخدمة العامة. نضيف إلى ذلك أنه يمكن أن تكون هذه الكشوفات التي أعدت فيها تصفيات لآثار هذه الحرب الإحالة للتقاعد أو للمعاش أو لإلغاء الوظيفة تحت تلك المسميات لكل الذين خالفوا السلطة أو سلطة الأمر الواقع الموجودة الآن، وبالتالي ستكون آثار هذه القرارات كارثية على مؤسسات الدولة ومؤسسات الخدمة. بالطبع إذا كانت هنالك دراسات حقيقية توضح مدى التكدس داخل الخدمة المدنية وهنالك معايير للتخفيض، هذه المعايير لا يمكن أن تتم بقرار واحد، ولا القرارات تتخذ بهذا الشكل الجماعي أن تتخلص من 60%. أنا لا أتحدث حتى عن التكلفة المالية والأعباء المالية التي ستكون على الخزينة العامة، ولكن أقول هنالك أعباء وآثار كارثية اجتماعية، وأيضا أعباء وآثار كارثية حتى على الخدمة المدنية ودرجات أدائها، لأنه حتى معايير هذه اللجنة غير واضحة في التخلص من الذين تم التخلص منهم بالمعاش لأداء 20 سنة في الخدمة وأن يكونوا بلغوا 50 عاما، وبالتالي هؤلاء أيضا يمكن أن يحسبوا من ضمن الكادر المؤهل والقادر على العطاء، يعني كان يمكن أن تستفيد منهم الدولة. على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات أو مجموعات اجتماعية معينة داخل البلاد.
2: وتحدث لراديو دبنجا في هذا المحور أيضا الخبير النقابي محمد علي خوجلي.
11: السلام عليكم ورحمة الله. ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة، فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات، الدفع بأنه ما في نقابات أو منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. والحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية، يعني أربعة من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب، قبل الحرب يعني قبل الحرب الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها، ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه في خطوة أولى، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى. وشكرا محمد علي خوجلي.
2: ونختتم هذا الملف بحديث الخبير النقابي الأستاذ محجوب كناري.
3: القرار الوزاري بتشكيل لجنة لتقليص عدد العاملين بيعكس حالة الحكومة وتوجه حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين. وتوجهها هي الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. ده باختصار في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان يستقروا، بتفصل أعداد كبيرة منهم وبتكفل الباب أمام تعيينات جديدة، يعني مع إنه هي الناس زاهدة في خدمة الحكومة لأنه ما بتدي مرتبات، لأنه المرتب الشهري لا يكفي ليومين أو ثلاثة أيام يعني حقيقة. فهي دي حملة زي ما قال بشرى الفاضل، حملة عبد الغيوم الانتقامية، حملة لتصفية عدد كبير من الغير مرغوبين في الخدمة المدنية وتثبيت الناس اللي كانوا ماخذين امتيازات في السودان وزيادة امتيازاتهم دي، وتثبيت دعائم الفئات الحاكمة يعني من المؤتمر الوطني والحركات المسلحة في الخدمة المدنية، حتى إذا لو حصل أي تغيير يكونوا هم موجودين في مفاصل الخدمة المدنية. وده قرار لا بد أن تتم مقاومته يعني وبقوة.
2: احتجزت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جنبو لمدة 16 ساعة قبل إعادتها إلى الوجهة التي جاءت منها العاصمة القطرية الدوحة. على هذه الخلفية تحدثت درة جنبو لراديو دبنجا.
6: موقف السلطات المصرية معي في مطار القاهرة ما ممكن تبريره بأي حال من الأحوال، لأنه أنا استوفيت الإجراءات المطلوبة وقمت بكل الحاجة اللازمة، ومن ضمنها ما هو بالضرورة يخليني مفترض أكون مريض على جميع الأجهزة الأمنية وتقرر. لكن أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة لأي شخص رافض الحرب في السودان وبيشتغل على أنه تتوقف وتنتهي مأساة السودانيين. دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان. اللي حيحصل انه الحرب لابد في يوم تنتهي، لكن المواقف الزيدية هي اللي بتخلد، مواقف البلدان الثانية وسلوكها تجاه الحرب.
2: طالب ناشطون ليبيون في طرابلس بترحيل مقر المفوضية السامية للاجئين من منطقة السراج. مزيد من التفاصيل في حديث مالك الدجاوي رئيس منظمة الهجرة غير الشرعية بليبيا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر. يأتي ذلك في لتحريك بعد تحريك النشطاء لحراك يسمى حراك لا للتوطين. وفي ظل هذا طبعا السودانيين موجودين منذ قرابة 3 أعوام، والسودانيين اللاجئين عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، هذا من النازحين الجدد. وكان يوجد يعني الناس السودانيين يعني كانوا يعني مقيمين يعني حتى هم قرابة المليون. وطبعا السلطات الليبية استقبلت اللاجئين وأدمجت الأطفال والطلبة والطلاب حتى الجامعيين، أدمجتهم يعني في المدارس والجامعات وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق. وحتى الشعب الليبي يعني حتى هو يعني استقبلنا استقبال يعني او استقبل اللاجئين السودانيين. لكن طبعا العادات كثيره جدا بالنسبه لي. بعد ذلك طبعا النشطاء السودانيين طلبوا يعني تسيير الرحلات للعودة الطوعية، وبالفعل تم يعني حصر على أكثر من 14,000 سوداني تسجيلهم 14,000 يعني كانوا ينوون يعني العودة لأرض الوطن. وبعد ذلك طبعا السلطات قامت السلطات الليبية بتعجير أو الدولة الليبية هي حكومة الدبيبة بتعجير سفن، لكن للأسف طبعا برضو قامت أو اندلعت المشاكل في أول حرب مضيق هرمز، فطبعا السلطات المصرية لعبور السفن يعني طلبت يعني مبالغ خيالية. الآن يعني حسيروا يعني رحلات يعني تم تحويلهم إلى رحلات عبر الجو. هسه اليوم الجمعة في يعني الرحلة الخامسة اليوم ذهبت إلى السودان.
2: على إثر الإضراب الذي نفذه المعلمون بمحلية مروي أطلق مدير المرحلة الثانوية ما اعتبر تهديدات بحق المعلمين بغرض دفعهم لرفع الإضراب. حول هذه التهديدات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
7: تهديد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي للمعلمين والمعلمات بمدرسة مروي ثانوية بنات، بنعتقد أنه هذا التهديد هو واحدة من الممارسات التي تتم لإجبار المعلمين والمعلمات بعدم المطالبة بحقوقهم. فقد هدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي للمعلمين وخاصة للمعلمات باعتبار أن هذا الإجراء يمكن أن يثني المعلمين عن مواصلة الإضراب. بنعتقد أنه ما فعله السيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هو عبارة عن إرهاب وظيفي، هو محاولة لكسر إضراب المعلمين، محاولة لمنع المعلمين من ممارسة حقهم الدستوري، الحق اللي أقراه الدستور والقانون واللي أقراه كذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية اللي أقر عليها السودان، فيما يضع السيد المدير في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك، وإذا ثبت هذا الحديث الذي قاله السيد المدير للمعلمات والمعلمين يجب محاسبة هذا المدير، كما نؤكد إنه هذه الأساليب ما بتزيد المعلمين إلا تمسك بحقهم في العيش الكريم وإصرار على مواصلة النضال السلمي من أجل الحقوق وحقوق المعلمين وكافة الحقوق. المدير كان ينبغي عليه إنه يطالب بحقوق المعلمين بدل من محاولة إرهابهم، كان عليه إنه يحس بما يعانيه المعلمون من أوضاع اقتصادية صعبة أثرت عليهم وما يكون نصير للظالم وما يتجاهل ما يمليه عليه موقف الأخلاقي باعتبار أنه هو معلم قبل أن يكون مدير. الممارسات دي بالتأكيد ما حترهب المعلمين وبالتأكيد الحقوق ستنتزع، وعندها سيجد كل من اختار الوقوف ضد المعلمين نفسه أمام موقف أخلاقي وتاريخي ما بتحميه سلطة ولا منصب.
2: ونبقى مع ملف التعليم. في كسلة بدأ العام الدراسي الجديد وسط شكاوى من المعلمين حول تأخر مرتباتهم وعدم حدوث أي زيادات في المرتبات تتوافق مع تكاليف المعيشة. الأستاذ سيد عبد الرحمن تنبه رئيس لجنة المعلمين بكسلة تحدث لدبنجا حول هذا الموضوع.
8: إن التعليم ضرورة حياتية وليس ترفا، وبه يغاس تقدم الأمم وازدهارها، والأمة التي تكرم معلمها هي أمة قد امتلكت أسباب النهضة. أعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية كسلة أن اليوم 17/5/2026 هو اليوم الأول لبداية العام الدراسي ومدته 134 يوما، وفي السنة الواحدة يدرس طلاب الولاية عامين دراسيين. هذا الإعلان جاء صادما لأن هنالك مشاكل مشاكل لابد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40. ارتفاع تكلفة المواصلات، إذ أن المرتب كاملا لا يفي المعلم الذهاب والعودة من المدرسة إلى البيت. وزير التربية الحالي وفي وقت سابق دعا إلى تقديم الواجبات على الحقوق، ووصف المطالبون بحقوقهم بأنهم نشاز، ومعلمو الولاية لا يريدون إلا حقوقهم فقط، وإن وزارة التربية والتوجيه ولاية كسلا هي البوابة المقدسة التي تنصهر فيها القبائل. وقيام الوزير بتعيينات تفتقر للكفاءة والتراتبية المهنية سيدخل الولاية في نفق مظلم.
2: وفي جنوب دارفور اكتملت الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة السودانية مقرر لها الرابع من شهر 6 القادم. الأستاذ حافظ عمر مدير عام وزارة التربية بجنوب دارفور تحدث لدبنجا بالمزيد من التفاصيل.
9: احنا حقيقة في آخر اجتماعنا للجنة الفنية الولائية جنوب دارفور لامتحان الشهادة السودانية برئاسة السيد الوالي ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف والإخوة في أعضاء اللجنة، حقيقة اجتماعنا وأخذ تنوير كامل للجنة عن سير الأعمال الخاصة بطوافنا للمحليات بجنوب دارفور، وكذلك إعدادنا للمراكز والنزل بالنسبة للطلاب. حقيقة إحنا تفقدنا كل مدارسنا في بعض الأماكن محتاج لبعض الأعمال البسيطة، وإن شاء الله نأكد للناس إنه إن شاء الله في خلال يومين قادمين إحنا هنكون جاهزين لاستقبال الطلاب في المراكز للامتحان الشهادة السودانية. إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه أن إحنا الآن أكملنا استعداداتنا لهذا الامتحان، ونأكد لأولياء أمور التلاميذ إنه امتحاناتنا قائمة والطلاب امتحانة قائمة في مواعيدها اللي هي يوم 4/6/2026، ونؤكد للجميع إنه كافة استعدادات الفنية اكتملت تماما، وإحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنرستها في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر إنه يعني يجب أن يختنمها كل أبناء أمورة الطلاب، وكذلك كل طلابنا العايزين يمتحن لشهادة سودانية، لأنه هي بتأكد واحدة من الفرص اللي بتكون نادرة في إنه بتمر على مؤسساتنا التعليمية، لأنه إحنا نأكد للجميع إنه إن شاء الله حسب ما تحدث بالأخ وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء إنه كل الجامعات الولائية جميعها تكون فاتحة لاستقبال الطلاب، وكذلك هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام، فلذلك بنفتكر أنه هي فرصة سانحة جدا بالنسبة للناس، يجب على الطلاب أن يغتنموها لأنها قد لا تتكرر قريبا. عشان كده إحنا نأكد للطلبة أنه الناحية الفنية بالنسبة للامتحانات دي كلها يعني اكتملت تماما، وإن شاء الله يعني مستعدين ليوم 4/6 جلوس الامتحانات جلوس الطلاب بالنسبة للامتحانات.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العمل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: حبينا ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
19: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بأنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاة الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاة بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاة ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطيف، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل، بتأدي شلل الوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في لقاحات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب القبض الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3 لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح لأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة مرض الحصبة. طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر في جرعات بعد سنتين في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والتخصصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بساله طعمت قبل كده ولا ما طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيدل انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمه الله.
18: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والمجتمع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في التوكما بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف شلونه، طيارة احتلالة ما نعرفها، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدلنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التكمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التكمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: عدو بجاي مفتي،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر، من جوة تكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا. ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنج إن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 بعد العربات العدو
5: للمصالح حقت القايد
4: قايدهم ذاته،
5: الله
4: اكبر، واحد منهم ما مر، واحد منهم ما مر، عرباتهم والان دخلوا الجنودية معهم، الله اكبر.
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إسر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إسر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قدار الإتحاد والتمييز الرجال ما بيرو تنظيم المشكلة والانتحاد بإلاك شكل عندنا، لكن غير كده نحن والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالتنا واحدة، وأن الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القديرة يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة أرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف هذا الخصوص:
3: يعني ما بقبلها خليها مثلا المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداءهم معليش لو ضرب زول يضرب زول، زول حتى يقتل زول. لكن مثلا
0: في ذات السياق، طلب مؤتمر خريجي شعب البيجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور، ووصف

0: وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: والجيش إذا تبقوا يقول أنت القوات المسلحة، إيه قوات مسلحة بتاعتهم؟ قوات مسلحة تقتل؟ أنت حاسس في إيه؟ في أي دولة في العالم تسمع أنه الجيش بتاع البلد تقتل مواطنين؟ هرس ومات، بطلوا المواطنين بالطيران والمسيرات.
0: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة. وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وضعتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذه ربطناها، لأن الاتفاقيات ده تفشل لجان تدي ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة، محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلة فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
2: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنأخذها في رئاسة الولايات، هيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر إنه هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ما وصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له دفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال إنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال

0: الشهر واحد، وأضاف في هذا الخصوص:
1: على كل، أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أن أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
2: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء يعني، وطبعا عندنا معلومة بأنه السيستم ضربهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا بصراحة.
0: وفي كسل شكا مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
3: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي طلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
4: أوقفوها، لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: ووريكم روح.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم ونسبه العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف لانها كانت ما موجوده طرق المكافحه وخطورتها على الانسان وهل هي معديه وهل طوالب تؤدي للوفاه. فهذه كلها اسئله يعني متعلقه بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة العلب البنجدعة الباقات الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
2: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في في عضلة في في في العضلات وفي وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي النظافه لها اثرها، المياه الراكده، كل مع انهيار النظام الصحي او انهيار البنيه الصحيه والصحه العامه بتظهر الامراض دي بشكل اكبر بالتاكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الانسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاه؟
2: يا جماعه حمى الضنك اغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
2: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم دي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان نحن نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن إنه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائمه وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في الدكمة بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57,000 موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجة إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف ايش لونه، طيارة احتلاله ما نعرف، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدلنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التكمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التكمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: عدو بجاي مفتي،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر، من جوة التكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا. ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنجة أن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 هذا العروات العدو
5: من مصالح حقت القايد
4: قايدهم ذاته
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجة أن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقت شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إسر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إسر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قردار الإتحان والتمييز الرجال ما بيروا تنظوما تشكل وانتحق بإلاك تشكل عندنا، لكن يركنا نحن والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالتنا واحدة. وأنا الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القضية يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة الرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني ما بقبل أخليها مثلا المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداءهم معليش لو ضرب زول يضرب زول، زول حتى يقتل زول. لكن مثلا
0: في ذات السياق، طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وإذا كيش إذا تبقيه يقول أنت القوات المسلحة، يا قوات مسلحة تهاجروا، قوات مسلحة تقتل. أنت حتى في أي دولة في العالم تسمع أن الجيش بتاع البلد تقتل مواطني؟ هيرس تمات بطلب المواطنين بالطيران والمسيرات.
0: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة، وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للمساعدات.

0: 2006 واجتماع قيادة الشرك في 2007 والاتفاقيات انفردت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل عرينا ربطنا لأن الاتفاقيات تفشلت أن تدي ناس معينين سلطة.
1: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة، محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلى فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
2: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنبدأ في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر إنه هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
1: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ما وصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
1: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المعنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
1: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أن أي حديث عن امتيازات أو تعويضات

0: الخطوات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
1: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة، بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء. يعني طبعا عندنا معلومة بأنه السيستم ضربهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا من الوحوة صراحة.
0: وفي كسل شكى مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف ذي عرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
2: أظن أنك ربنا شايف لي الوضع هناك، شايف معي؟
3: أنا هنا وصلت مرحلة الطشاش من التحمل الإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
2: أمك يا خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى السوي، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
3: الله كريم علينا، نصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Bah. Bah. Ta. Allez. Bah. Ta.
1: Oui, oui. قول بسم الله يا اخوي، مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحاجة ما وقفت؟
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكتر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي. ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت لمت ولا شنو يا أخي؟
1: يا خلا لوبتا يا اخي، يا اختي انا تعبان من المشي. ما احنا مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كابتن، تعبان يا اخي من المشي. كان الصباح كده.
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسري.
1: طيب احكي.
0: اسمع، انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي، نشوف البلد اللي جالس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكره جميله، تصبح على خير والصباح
0: نتناقش. اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026. في الجولة دي أعدينا لكم المواد التالية: ردود فعل مستنكرة لقرار الحكومة بتقليص أعداد العاملين في جهاز الخدمة المدنية.
3: حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين.
4: هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى بالخدمة العامة.
5: يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت.
2: الصحفية درة جنبو تتحدث عن احتجازها في المطار وإبعادها من مصر.
6: أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة.
2: مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي يهدد المعلمين.
7: تهدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي.
2: ومع بداية العام الدراسي أوضاع المعلمين في ولاية كسلة:
8: عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق،
2: واكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بولاية جنوب دارفور.
9: هنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه إحنا الآن أكملنا استعدادتنا لهذا الامتحان.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل ونعود.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الحكومة عن قرارها بتقليص أعداد العاملين في الخدمة المدنية بنسبة 60% تقريبا، وإحالة فئة منهم للمعاش المبكر، الأمر الذي أثار استنكار أهل القانون وخبراء النقابات. في هذا المحور يتحدث لدبنجا الأستاذ وجدي صالح المحامي واثنين من الخبراء النقابيين. نبدأ بالأستاذ وجدي صالح.
4: يعني في البداية خلينا نشوف أول حاجة ما بين صدور القرار بتاع تشكيل اللجنة من قبل الوزير العمل والفراغ من أعمالها في خلال فترة لا أقل من شهر. أقل من شهر فرغت من أعمالها، وبمعنى أنها راجعت كل ملفات الخدمة العامة الاتحادية أو العاملين على المستوى الاتحادي، وصدرت بهذه التوصيات التي تحيل فيها ما يزيد عن 60% من العاملين بالخدمة العامة إلى التقاعد تحت أي مسمى من مسميات التي أشارت إليها اللجنة. في تقدير هذه مجزرة حقيقية للخدمة العامة، وأعتقد أن هذه اللجنة أيضا لم تعمل، وإنما كانت هذه التوصيات التي خرجت بها اللجنة والقرارات التي خرجت بها اللجنة قد أعدت سلفا، لأنه لا يمكن ولا يمكن قبول ذلك عقلا أن هذه اللجنة تم تشكيلها في 19 أبريل لتفرغ من أعمالها وتعلن عن نتائجها في يوم 16 أو 17 مايو. يعني هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى من الخدمة العامة. نضيف إلى ذلك أنه يمكن أن تكون هذه الكشوفات التي أعدت فيها تصفيات لآثار هذه الحرب الإحالة للتقاعد أو للمعاش أو لإلغاء الوظيفة تحت تلك المسميات لكل الذين خالفوا السلطة أو سلطة الأمر الواقع الموجود الآن، وبالتالي ستكون آثار هذه القرارات كارثية على مؤسسات الدولة ومؤسسات الخدمة. بالطبع إذا كانت هنالك دراسات حقيقية توضح مدى التكدس داخل الخدمة المدنية وهنالك معايير للتخفيض، هذه المعايير لا يمكن أن تتم بقرار واحد، ولا القرارات تتخذ بهذا الشكل الجماعي أن تتخلص من 60%. أنا لا أتحدث حتى عن التكلفة المالية والأعباء المالية التي ستكون على الخزينة العامة، ولكن أقول هنالك أعباء وآثار كارثية اجتماعية وأيضا أعباء وآثار كارثية حتى على الخدمة المدنية ودرجات أدائها، لأنه حتى معايير هذه اللجنة غير واضحة في التخلص من الذين تم التخلص منهم بالمعاش لأداء 20 سنة في الخدمة وأن يكونوا بلغوا 50 عاما، وبالتالي هؤلاء أيضا يمكن أن يحسبوا من ضمن الكادر المؤهل والقادر على العطاء، يعني كان يمكن أن تستفيد منهم الدولة. على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثر هذه القرارات على مجتمعات أو مجموعات اجتماعية معينة داخل البلاد.
2: وتحدث لراديو دبنجا في هذا المحور أيضا الخبير النقابي محمد علي خوجلي.
11: السلام عليكم ورحمة الله. ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة، فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرف الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات أو منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. والحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية، يعني 4 من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول. الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، بيطلقوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة، يعني كلها قبل الحرب، قبل الحرب الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات. يعني النقطة 6 يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها الغررت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة 7 والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن أسلي هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه في خطوة أولى، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى. وشكرا محمد علي خوجلي.
2: ونختتم هذا الملف بحديث الخبير النقابي الأستاذ محجوب كناري.
3: القرار الوزاري بتشكيل لجنة لتقليص عدد العاملين بيعكس حالة الحكومة وتوجه حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين، وتوجهها هي الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. ده باختصار. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان ليستقروا، بتفصل أعداد كبيرة منهم وبتكفل الباب أو بتعيين تعيينات جديدة، يعني مع إنه هي الناس زادت في خدمة الحكومة لأنه ما بتدي مرتبات، لأنه المرتب الشهري لا يكفي ليومين أو ثلاثة أيام يعني حقيقة. فهي دي حملة زي ما قال بشرى الفاضل، حملة عبد الغيوم الانتقامية، حملة لتصفية عدد كبير من الغير مرغوب فيهم في الخدمة المدنية، وتثبيت الناس اللي كانوا ماخذين امتيازات في السودان وزيادة امتيازات دي، وتثبيت دعائم الفئات الحاكمة يعني من المؤتمر الوطني والحركات المسلحة في الخدمة المدنية، حتى إذا لو حصل أي تغيير يكونوا هم موجودين في مفاصل الخدمة المدنية. وده قرار لا بد أن تتم مقاومته يعني وبقوة.
2: احتجزت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جنبو لمدة 16 ساعة قبل إعادتها إلى الوجهة التي جاءت منها، العاصمة القطرية الدوحة. على هذه الخلفية تحدثت درة جنبو لراديو دبنجا.
6: موقف السلطات المصرية معي في مطار القاهرة ما ممكن تبريره بأي حال من الأحوال، لأنه أنا استوفيت الإجراءات المطلوبة وقمت بكل الحاجة اللازمة، ومن ضمنها ما هو بالضرورة يخليني مفترض أكون مريض على جميع الأجهزة الأمنية وتقرر. لكن أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة لأي شخص رافض الحرب في السودان وبيشتغل على أنه تتوقف وتنتهي مأساة السودانيين. دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان. حيحصل إنه الحرب لابد في يوم تنتهي، لكن المواقف الزيدية هي اللي بتخلد، مواقف البلدان الثانية وسلوكها تجاه الحرب.
2: طالب ناشطون ليبيون في طرابلس بترحيل مقر المفوضية السامية للاجئين من منطقة السراج. مزيد من التفاصيل في حديث مالك الدجاوي رئيس منظمة الهجرة غير الشرعية بليبيا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر. يأتي ذلك في لتحريك بعد تحريك النشطاء لحراك يسمى حراك لا للتوطين. وفي ظل هذا طبعا السودانيين موجودين منذ قرابة 3 أعوام، والسودانيين اللاجئين عددهم يتجاوز أو قرابة يعني 1,000,000، هذا من النازحين الجدد. وكان يوجد يعني السودانيين يعني كانوا يعني مقيمين يعني حتى هم قرابة 1,000,000. وعدوا طبعا السلطات الليبية استقبلت اللاجئين والمجدد الأطفال والطلبة والطلاب حتى الجامعين. المجدهم يعني في المدارس والجامعات، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق. وحتى الشعب الليبي يعني حتى هو يعني استقبلنا استقبال يعني او استقبل اللاجئين السودانيين. لكن طبعا العادات كثيره جدا بالنسبه لي. بعد ذلك طبعا النشطاء السودانيين طلبوا ب يعني تسيير الرحلات للعودة الطوعية، وبالفعل تم يعني حصر على أكثر من 14,000 سوداني، تسجيلهم 14,000 يعني كانوا ينوون يعني العودة لأرض الوطن. وبعد ذلك طبعا السلطات قامت السلطات الليبية بتعجير أو الدولة الليبية هي حكومة الدبيبة بتعجير سفن، لكن للأسف طبعا برضو قامت أو اندلعت المشاكل في أول حرب مضيق هرمز، فطبعا السلطات المصرية لعبور السفن يعني طلبت يعني مبالغ خيالية. الآن يعني حسيروا يعني رحلات يعني تم تحويلهم إلى رحلات عبر الجو. هسه اليوم اليوم الجمعة في يعني الرحلة الخامسة اليوم ذهبت إلى السودان.
2: على إثر الإضراب الذي نفذه المعلمون بمحلية مروي، أطلق مدير المرحلة الثانوية ما اعتبر تهديدات بحق المعلمين بغرض دفعهم لرفع الإضراب. حول هذه التهديدات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
7: تهديد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي للمعلمين والمعلمات بمدرسة مروي ثانوية بنات، بنعتقد أنه هذا التهديد هو واحدة من الممارسات التي تتم لإجبار المعلمين والمعلمات بعدم المطالبة بحقوقهم. فقد هدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي للمعلمين وخاصة للمعلمات، باعتبار أن هذا الإجراء يمكن أن يثني المعلمين عن مواصلة الإضراب. بنعتقد أنه ما فعله السيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هو عبارة عن إرهاب وظيفي، هو محاولة لكسر إضراب المعلمين، محاولة لمنع المعلمين من ممارسة حقهم الدستوري، الحق اللي أقراه الدستور والقانون واللي أقراه كذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية اللي أقر عليها السودان، فيما يضع السيد المدير في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك، وإذا ثبت هذا الحديث الذي قاله السيد المدير للمعلمات والمعلمين يجب محاسبة هذا المدير، كما نؤكد إنه هذه الأساليب ما بتزيد المعلمين إلا تمسك بحقهم في العيش الكريم وإصرار على مواصلة النضال السلمي من أجل الحقوق وحقوق المعلمين وكافة الحقوق. المدير كان ينبغي عليه إنه يطالب بحقوق المعلمين بدل من محاولة إرهابهم، كان عليه إنه يحس بما يعانيه المعلمون من أوضاع اقتصادية صعبة أثرت عليهم وما يكون نصير للظالم وما يتجاهل ما يمليه عليه موقفه الأخلاقي باعتبار أنه هو معلم قبل أن يكون مدير. الممارسات دي بالتأكيد ما حترهب المعلمين، وبالتأكيد الحقوق ستنتزع، وعندها سيجد كل من اختار الوقوف ضد المعلمين نفسه أمام موقف أخلاقي وتاريخي ما بتحميه سلطة ولا منصب.
2: ونبقى مع ملف التعليم. في كسلة بدأ العام الدراسي الجديد وسط شكاوى من المعلمين حول تأخر مرتباتهم وعدم حدوث أي زيادات في المرتبات تتوافق مع تكاليف المعيشة. الأستاذ سيد عبد الرحمن تنبه رئيس لجنة المعلمين بكسلة تحدث لدبنجا حول هذا الموضوع.
8: إن التعليم ضرورة حياتية وليس ترفا، وبه يغاس تقدم الأمم وازدهارها، والأمة التي تكرم معلمها هي أمة قد امتلكت أسباب النهضة. أعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية كسلة أن اليوم 17/5/2026 هو اليوم الأول لبداية العام الدراسي ومدته 134 يوما، وفي السنة الواحدة يدرس طلاب الولاية عامين دراسيين. هذا الإعلان جاء صادما لأن هنالك مشاكل لابد من حالتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40. ارتفاع تكلفة المواصلات، إذ أن المرتب كاملا لا يفي المعلم الذهاب والعودة من المدرسة إلى البيت. وزير التربية الحالي وفي وقت سابق دعا إلى تقديم الواجبات على الحقوق، ووصف المطالبون بحقوقهم بأنهم نشاز، ومعلمو الولاية لا يريدون إلا حقوقهم فقط، وإن وزارة التربية والتوجيه ولاية كسلا هي البوابة المقدسة التي تنصهر فيها القبائل. وقيام الوزير بتعيينات تفتقر للكفاءة والتراتبية المهنية سيدخل الولاية في نفق مظلم.
2: وفي جنوب دارفور اكتملت الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة السودانية المقرر لها الرابع من شهر 6 القادم. الأستاذ حافظ عمر مدير عام وزارة التربية بجنوب دارفور تحدث لدبنجا بالمزيد من التفاصيل.
9: احنا حقيقة في آخر اجتماعنا للجنة الفنية الولائية جنوب دارفور لامتحان الشهادة السودانية برئاسة السيد الوالي ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف والإخوة في أعضاء اللجنة، حقيقة اجتماعنا وأخذ تنوير كامل للجنة عن سير الأعمال الخاصة بطوافنا للمحليات بجنوب دارفور، وكذلك إعدادنا للمراكز والنزل بالنسبة للطلاب. حقيقة إحنا تفقدنا كل مدارسنا في بعض الأماكن محتاج لبعض الأعمال البسيطة، وإن شاء الله نأكد للناس إنه إن شاء الله في خلال يومين قادمين إحنا هنكون جاهزين لاستقبال الطلاب في المراكز للامتحان الشهادة السودانية. إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه إحنا الآن أكملنا استعداداتنا لهذا الامتحان، ونأكد لأولياء أمور التلاميذ إنه امتحاناتنا قائمة والطلاب امتحانها قائمة في مواعيدها اللي هي يوم 4/6/2026، ونؤكد للجميع إنه كافة استعدادات الفنية اكتملت تماما، وإحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنبدأ في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن برضه إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر إنه يعني يجب أن يختنمها كل أبناء أمورة الطلاب وكذلك كل طلابنا العايزين يمتحن لشهادة سودانية، لأنه هي بتأكد واحدة من الفرص اللي بتكون نادرة في إنه بتمر على مؤسساتنا التعليمية، لأنه إحنا نأكد للجميع إنه إن شاء الله حسب ما تحدث به الأخ وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء إنه كل الجامعات الولائية جميعها هتكون فاتحة لاستقبال الطلاب، وكذلك هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام، فلذلك بنفتكر أن هي فرصة سانحة جدا بالنسبة للناس، يجب على الطلاب أن يغتنموها لأنها قد لا تتكرر قريبا. عشان كده إحنا نأكد للطلبة إنه الناحية الفنية بالنسبة للامتحانات دي كلها يعني اكتملت تماما، وإن شاء الله يعني مستعدين ليوم 4/6 جلوس الامتحانات جلوس الطلاب بالنسبة للامتحانات.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العمل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
19: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاه، هنا اللغاه بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديها للتطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاه الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل خشمه. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل، بتأدي الى الوفاه. في نفس الستة اسابيع برضو في الرهات ثانيه في شيء للاطفال بندي جرعه ثانيه. طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع دي اسمها جرعه رقم واحد. بعد الطفل اليتيم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوه الجرعه الثانيه نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتيم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 اسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني يرجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له ثاني، وبجيبه بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كذا انا بنصح الامهات اي ام بدل التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول نادي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا ان الموضوع ده عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو ذكاء ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
18: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
17: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في الدكمة بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57,000 موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجة إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند الساعة 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف ايش لونه، طيارة احتلالة ما نعرفها، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدلنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التكمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التكمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: يا مزيب عدو بجاي مفتك،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر من جوة التكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنجة أن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 بعد العربات العدو
5: للمصالح حقت القايد
4: واحد منهم ما مر والآن دخل الجنودية معهم الله أكبر.
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجة أن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إسر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إسر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قردار الإتحاد والتمييز الرجال ما بيروا الحكومة تشكل والانتحاب بإلاك تشكل عندنا، لكن يركنا نحن والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالتنا واحدة. وأنا الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القضية يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة الرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة كهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني ما قبل خليها مسألة المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداءهم معليش لو ضرب زول يضرب زول، زول حتى يقتل زول.
0: في ذات السياق طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: والجيش إذا تبقيه يقول أنت القوات المسلحة، يا قوات مسلحة تجاجروا قوات مسلحة تقتل، أنت حتى في أي دولة في العالم تسمع أن الجيش بتاع البلد تقتل مواطني غير السودان؟ بطلوا المواطنين بالطيران والمسيرات.
0: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة، وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وضفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل

0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة، محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلى فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
1: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنبدأ في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر إنه هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ما وصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنجي أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57,000 موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المعنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57,000 موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أنه أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات

0: الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
1: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة إن الفصوص في كهرباء، إن المشكلة بالكهرباء يا يعني. وطبعا عندنا معلومة بأنه سيستم طرفهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا من الوحيد وصراحة.
0: وفي كسل شكا مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أنا شايف الجوع، أنا شايف الجوع بيقل من وقت لآخر. ليه وبلدنا سهول؟ أطفال بتشرب في الطرقات وبيقبل الذل ومن المسؤول؟ والحرب العينة، الحرب العينة وممتدة وبتحصل.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
2: من الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب،
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. الراب أعاد للشباب الاهتمام بقوة الكلمة والتلاعب بالألفاظ والقوافي،

0: وكمان فرض الراب كلمات ومصطلحات خاصة أصبح الشباب بتداولوها في حياتهم اليومية للتعبير عن أنفسهم. وحفز الشباب على تعلم برامج الهندسة الصوتية والمونتاج والذكاء الاصطناعي لتطوير مستواهم الموسيقي بشكل ذاتي. حلقة جديدة مع الرابر كوكو.
1: يو يو،
0: مرحب بك في دبنج راب.
2: أنا
1: مرحب بمستمعي دبنج راب، والليلة أنا مبسوط شديد لأني معاكم في المنصة دي. صراحة الفكرة ظابطة، يعني كونه يكون في واجهة إعلامية يعني بتغطي الحاجة دي، يعني لو كان صوتية أو كانت مرئية، يعني في الحالتين الحاجة دي ظابطة شديد. وأنا أتمنى إنه شنو يعني الحاجة دي تتقدم وتنتشر يعني بطريقة أوسع من كده.

0: حقوق عفار.
1: كيف كانت البدايات وليه اخترت الراب على وجه الخصوص؟
0: صراحة ما متذكر كيف كانت البداية، لكن كانت قبل فترة طويلة شديد. وليه اخترت المزيكا؟ لأنه شنو يعني، هو جانب كده انت بتلقى نفسك قد تفضي فيه، والطاقة السلبية والطاقة يعني فيه مجموعة كده من الطاقات والأحاسيس الجامدة يعني، خاصة ان انت كمؤدي او انسان بتعمل مزيكا يعني، فهمت الحاجة دي اختصارا يعني موهبة يعني، انت زي الرسم كده يعني، انت الليلة انسان بترسم بتلقى نفسك في الرسم، انت انسان بتلعب كورة بتلقى نفسك في الكورة، فبالتالي انسان بيعمل مزيكا لقى نفسه في المزيكا فكمل عليها يعني.
1: الآن الساحة السودانية مليانة بالأصوات والرابرز اللي بيقدموا يعني أغاني مختلفة، شنو الحاب تضيفه في السين السوداني؟
0: ما عايز أضيف أي حاجة، أنا برأيي إضافة يعني. ف ما معروف أنا اللي هضيفه شنو ولا أنا اللي هعمله شنو، لكن شنو أي حاجة في وقت

0: لو سافرت عشان تمثل السودان في واحد من المهرجانات العالمية، ما هو التراك اللي حتختاره عشان يفهم العالم هويتك؟
1: يعني هو تراك قديم شويتين اسمه عيلة، عرفتها؟ يعني ده بيحكي يعني جزء كبير كده من الطريق، يعني المسيرة، يعني الطريق أنا مشيت فيه ده يعني بيحكوا منه جزء كبير. يعني تراك بيقول كنت وين لما الطريق مظلم، عرفت كلامي؟ يعني تراك كده يعني حكيت فيه حاجات كتيرة حصلت معي بطريقة كده مختصرة شديد، لكن التراك ده بالنسبة لي يعني بيعني حاجات كتيرة يعني.

بنفطر بندخ الشغل في أغاني الفات كان عشانه مجايد عشاني رئيس للشباب حسن المطعم مجاني.

0: لو طلب منك كتابة تراك راب بيلخص تاريخ بلدك في دقيقتين، من وين حتبدأ؟
1: والله صراحة كده الموضوع صعب شويتين، لأنه فكرة إنك أنت تكتب حاجة تلخص تاريخ بلدك الموضوع في حد ذات نفسه كده تحدي. يعني أنا البلد كلها فيها التاريخ، في تاريخ هسي حاليا كده قاعد يتسجل وفي تاريخ قديم، يعني الدنيا دنيا. لكن عموما كده هبدأ من هسي، لأنه دي الحياة الحاصلة قدامي، في أنا بقدر أعبر عنها بطريقة كده أفضل. لأنه هناك أنا قلت لك يا أمان انا بكتب الحاجه انا الحاسبة، فدي حياتنا حاليا كده هي حاصله في الوقت الراهن وانا حاسبها. يعني فهيكون ان انا ادونها كده هتكون طريقه يعني حاجه اسهل وفيها احساس اكتر.
0: وكيف بتولد الفكره الاساسيه للتراك؟ هل من موقف شخصي ولا بتراقب الشارع وبتختار موضوع من الشارع؟
1: طيب الفكرة الأساسية لأي تراك أنا عملته للآن كده الحاجة دي بتكون بالإحساس، مثلا من موقف معين، من ان انا اشوف الشارع يعني. بس حاجه كده انا بكون حاسس ان انا عايز اعملها فبعملها، يعني بدون ما احس كده انا بلقى نفسي كتبت التراك الفلاني لفلانة مثلا دسيت مان، يعني بس دنيا كده.
0: شكرا جزيلا الرابر كوكو على المساحه الجميله دي، على امل انه نتقابل في مساحه مختلفه.
1: شكرا شكرا راديو دبنجا على الاستضافه الرائعه دي، وزي ما قلت في البدايه انه يعني دي حاجه ظابطه شديد انه يكون في واجهه يعني بتغطي الجانب ده، لأنه في القديم قديم الأزل كانت الحاجة دي يعني زي ما بنقول الليلة مسفوحة، يعني عرفت كلامي؟ ما في ناس كده كتار، خاصة الفئة الكبيرة كبيرة السن يعني ما شغالة بالموضوع ده كتير، لكن في الفترة الأخيرة انتشر وبقى يعني واضح يعني بالنسبة للكبار والصغار، يعني الحاجة دي قد يعني بتسمع. فشكرا للاستضافة وبيس.

0: بتدفعك للعفو ليس من أجل الآخرين بل لتحرير روحك من ثقل الكراهية. انتهى المشوار. شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد، تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
5: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاعت تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
4: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
5: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا إنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين إنه وفق قانون 96 إنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بينقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس. أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق معروفة يعني مطابع دي ومتخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي وبتنزل نشرات هم ذاتهم متابعين هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف إنه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات أنا ما أعرف لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب رغم أن الطرق ما صحيحة طبعا إدارية ما صحيحة هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل لها. إحنا واضح إنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفة وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره وخطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه يعني ما في ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنه. هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا ما في. وده الشيء الطبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات ما فيش ما موجودة اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصادية معلومة عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب حنوصل المدارس دي شهر 6 ولا 7 والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9 يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات كده بس أنزلت بليل هذه الكتب بليل كده والله يا جماعة تدرسوا الكتب دي ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوف الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس الخاصة متضرر. إزاي متضرر؟ روح حي اشتريت كتب، خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية، أو اشتري بقى الكتب اللي أنت عايزها. يعني الشيء الثاني، أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر، إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر، درسها شفعنا دي، يا أخي دي النصابين، أو دي بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال، وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني، ولا صدرت لها أنت، ولا قلت لها، ولا قلت لأي حد في، وإذا عندك طلعوا لنا، إذا طلعتوا عداك العيب، إحنا الغلطانين. خطاباتك طلع. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10، على اساس انه هو خطاب، يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني، او الان غدا يعني، انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا، ما جاني انا، وبالتالي بيتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه إجابة، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقة ما فيه إجابة. أنا أدرس إيه؟ أدرس أي طبعة؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات أصلا منقحة دي، في دائما بيحصل فيها نقاش، ورشات عمل كده يعني، خاصة اللغة العربية بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشة هذه الإضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف أصلا. أنا تخيل في كان لجنة كون السيد الوزير، وزير التربية، وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي، بشان لجنة لمراجعة المناهج، وفيها كلام يعني، فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقة بتاعت 2013 وإلى آخره، في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقرة يعني. لسه احنا ما احنا بعد ايام، وبعد فترة عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فترة يعني، خلي الأمور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول يعني. احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات، اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم يعني، سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
4: استاذ احمد عوض، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم، والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور، بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه، ومساعيكم حتكون شنو؟
5: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا، انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومه، والله في الغالب موجوده متوفره في الاسواق وفي المدارس الحكوميه وفي الخاص موجوده، وعشان ما نرهق الخزينه، وخاصه انه احنا بعد شويه حنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26 27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد، والله مش كده، انا متاكد انه حسي دلوقتي الولايه الشماليه حديثه عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكله، في مشكله، وكسلة تختلف عن كذا، متاكد انا من الكلام ده، في مشاكل، والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وانه امورنا ان شاء الله تخطو للامام، وانه الناس ان تجود من اداء ومن من عمله، وان نساهم جميعا في انه ان نصلح اماكن الخلل، وده الهدف، مش الهدف انك ان نتصيدك او ان ان ان نقصد من ذلك ان نفشلك او نستهدفك، ابدا ابدا. احنا ناس معلمين ظلنا في المهنه دي، احنا ماشيين على ال 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنيه، قد يكون عندنا أفكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا، إن مهنة أنا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الأطفال، تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
4: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: والله الوري الحاسي انتو شايفين كله الحريق اللي حصل والمشاكل بين الدعم السري والجيش، حصل الحريق كده والله بيسيل الزريبة انتو شايفين اي زول الزريبة تدمر نهائيا يعني تماما. فالآن نتمنى ان شاء الله الحرب يقف بين الدعم السري والجيش وقف الحرب ده، حين يكون في امن وسلام ونستقر في الوري.
7: اوقفوها لا للحرب.
8: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو راديو دبنجا، راديو
9: راديو دبنجا. بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في التوكما بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض، واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر، وتسريب توصيات بفصل 57,000 موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان، ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف شلونه، طيارة احتلالة ما نعرفها، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدرن هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التكمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدرن عقب السيطرة على منطقة التكمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلن التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: عدو بجاي مفتي،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر من جوة تكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلن وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنج إن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 قواد العربات العدو
5: من المصالح حقت الغايد
4: غايدهم ذاته، واحد منهم ما مر، عرباتهم والآن دي الحدود الجنوبية معهم، الله أكبر.
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إثر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إثر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم رياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قدار الإتحان والتمييز الرجال ما بيروا تنظوما تشكل ومتحد بإلاك تشكل عندنا، لكن يركبا إحنا والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالتنا واحدة، وأن الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القديرة يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة الرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف هذا الخصوص:
3: يعني ما بقبل أخليها مثلا مثلا المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداءهم معليش لو ضرب زول يضرب زول، زول حتى يقتل زول. لكن مثلا
0: في ذات السياق، طلب مؤتمر خريجي شعب البيجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والجيش إذا تبقوا يقول أنت القوات المسلحة، يا قوات مسلحة بالأجر، قوات مسلحة تقتل، أنت أتبعي في أي دولة في العالم تسمع أن الجيش بتاع البلد تقتل مواطنين؟ غير السودان بطلوا المواطنين بالطيران والمسيرات.
0: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة، وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذين ربطنا، لأن الاتفاقيات تأتي فشل لجان تدي ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة، محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح

0: الوجبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
1: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنستعمل في رئاسة الولايات، هيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه احنا ان شاء الله نأكد له انه هيمتحن يعني بإذن الله، لأن هي فرصة بنفتكر انه هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ما وصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف هذا الخصوص:
3: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أن أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
4: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء يعني، وطبعا عندنا معلومة بأنه جسم ضربهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا بصراحة.
0: وفي كسل شكى مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة

0: المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
1: أظن أنك ربنا شايفين الله هناك شايف معي.
2: أنا هيون وصلت محط الطشاش من التحمل الهاك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
1: خلاص يا خلاص قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى السوي قال لسه ما جي. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأغلب عليه.
2: الله كريم علينا، وصل ما نمر منه بيصبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: علي علي ما ما تا علي ما تا
1: هون هون هون بسم الله يا اخوي مالك الحمى طلعت لك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله اذا الحادث استمرت اكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا حقل التعليم حيتفاهم يا اخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازلين والله اعلم الله اعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني اسمع نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده هي اسمعني انا جاتني فكره هوي هوي
1: يا اخي
0: هوي انت نمت ولا يا اخي
1: يا اخي انا نمت يا اخي يا اخي انا تعبان من المشي احنا مشينا مشي انت عارف احنا مشينا كابتن تعبان يا اخي من المشي كده الصباح احكي لي
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف البدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها يعني اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيرهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط وبلدنا اللي اتظلموا ويسوي الحرب والنجوح يكونوا مستمرين في التعليم فاهم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: ردود فعل مستنكرة لقرار الحكومة بتقليص أعداد العاملين في جهاز الخدمة المدنية.
3: حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين.
4: هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى من الخدمة العامة.
5: يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما تجددت.
2: الصحفية درة جنبو تتحدث عن احتجازها في المطار وإبعادها من مصر.
6: أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة.
2: مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي يهدد المعلمين.
7: تهدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي.
2: ومع بداية العام الدراسي أوضاع المعلمين في ولاية كسلا:
8: عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق،
2: واكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بولاية جنوب دارفور.
9: إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه إحنا الآن أكملنا استعدادتنا لهذا الامتحان.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل ونعود.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الحكومة عن قرارها بتقليص أعداد العاملين في الخدمة المدنية بنسبة 60% تقريبا، وإحالة فئة منهم للمعاش المبكر، الأمر الذي أثار استنكار أهل القانون وخبراء النقابات. في هذا المحور يتحدث لدبنجا الأستاذ وجدي صالح المحامي واثنين من الخبراء النقابيين. نبدأ بالأستاذ وجدي صالح.
4: يعني في البداية خلينا نشوف أول حاجة ما بين صدور القرار بتاع تشكيل اللجنة من قبل وزير العمل والفراغ من أعمالها في خلال فترة لا أقل من شهر. أقل من شهر فرغت من أعمالها، وبمعنى أنها راجعت كل ملفات الخدمة العامة الاتحادية أو العاملين على المستوى الاتحادي، وصدرت بهذه التوصيات التي تحيل فيها ما يزيد عن 60% من العاملين بالخدمة العامة إلى التقاعد تحت أي مسمى من مسميات التي أشارت إليها اللجنة. في تقدير هذه مجزرة حقيقية للخدمة العامة، وأعتقد أن هذه اللجنة أيضا لم تعمل، وإنما كانت هذه التوصيات التي خرجت بها اللجنة والقرارات التي خرجت بها اللجنة قد أعدت سلفا، لأنه لا يمكن ولا يمكن قبول ذلك عقلا أن هذه اللجنة تم تشكيلها في 19 أبريل لتفرغ من أعمالها وتعلن عن نتائجها في يوم 16 أو 17 مايو. يعني هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى بالخدمة العامة. نضيف إلى ذلك أنه يمكن أن تكون هذه الكشوفات التي أعدت فيها تصفيات لآثار هذه الحرب الإحالة للتقاعد أو للمعاش أو لإلغاء الوظيفة تحت تلك المسميات لكل الذين خالفوا السلطة أو سلطة الأمر الواقع الموجود الآن، وبالتالي ستكون آثار هذه القرارات كارثية على مؤسسات الدولة ومؤسسات الخدمة. بالطبع إذا كانت هنالك دراسات حقيقية توضح مدى التكدس داخل الخدمة المدنية وهنالك معايير للتخفيض، هذه المعايير لا يمكن أن تتم بقرار واحد، ولا القرارات تتخذ بهذا الشكل الجماعي أن تتخلص من 60%. أنا لا أتحدث حتى عن التكلفة المالية والأعباء المالية التي ستكون على الخزينة العامة، ولكن أقول هنالك أعباء وآثار كارثية اجتماعية، وأيضا أعباء وآثار كارثية حتى على الخدمة المدنية ودرجات أدائها، لأنه حتى معايير هذه اللجنة غير واضحة في التخلص من الذين تم التخلص منهم بالمعاش لأداء 20 سنة في الخدمة وأن يكونوا بلغوا 50 عاما، وبالتالي هؤلاء أيضا يمكن أن يحسبوا من ضمن الكادر المؤهل والقادر على العطاء، يعني كان يمكن أن تستفيد منهم الدولة. على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات أو مجموعات اجتماعية معينة داخل البلاد.
2: وتحدث لراديو دبنجا في هذا المحور أيضا الخبير النقابي محمد علي خوجلي.
11: السلام عليكم ورحمة الله. ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة، فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي. في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات، الدفع بأنه ما في نقابات أو منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر دي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. والحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية، يعني 4 من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب، قبل الحرب يعني قبل الحرب الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها، ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني النقطة 6 يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة 7 والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه في خطوة أولى، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى. وشكرا محمد علي خوجلي.
2: ونختتم هذا الملف بحديث الخبير النقابي الأستاذ محجوب كناري.
3: القرار الوزاري بتشكيل لجنة لتقليص عدد العاملين بيعكس حالة الحكومة وتوجه حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين، وتوجهها هي الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. ده باختصار. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان يستقروا، بتفصل أعداد كبيرة منهم وبتكفل الباب أو بتعيين تعيينات جديدة يعني، مع إنه هي الناس زادت في خدمة الحكومة لأنه ما بتدي مرتبات، لأنه المرتب الشهري لا يكفي ليومين أو ثلاثة أيام يعني حقيقة. فهي دي حملة زي ما قال بشرى الفاضل، حملة عبد الغيوم الانتقامية، حملة لتصفية عدد كبير من الغير مرغوبين في الخدمة المدنية وتثبيت الناس اللي كانوا ماخذين الامتيازات في السودان وزيادة امتيازاتهم دي، وتثبيت دعائم الفئات الحاكمة يعني من المؤتمر الوطني والحركات المسلحة في الخدمة المدنية، حتى إذا لو حصل أي تغيير يكونوا هم موجودين في مفاصل الخدمة المدنية. وده قرار لا بد أن تتم مقاومته يعني وبقوة.
2: احتجزت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جنبو لمدة 16 ساعة قبل إعادتها إلى الوجهة التي جاءت منها العاصمة القطرية الدوحة. على هذه الخلفية تحدثت درة جنبو لراديو دبنجا.
6: موقف السلطات المصرية معي في مطار القاهرة ما ممكن تبريره بأي حال من الأحوال، لأنه أنا استوفيت الإجراءات المطلوبة وقمت بكل الحاجة اللازمة، ومن ضمنها ما هو بالضرورة يخليني مفترض أكون مريض على جميع الأجهزة الأمنية وتقرر. لكن أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة لأي شخص رافض الحرب في السودان وبيشتغل على أنه تتوقف وتنتهي مأساة السودانيين. دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان. اللي حيحصل انه الحرب لابد في يوم تنتهي، لكن المواقف الزيدية هي اللي بتخلد، مواقف البلدان التانية وسلوكها تجاه الحرب.
2: طالب ناشطون ليبيون في طرابلس بترحيل مقر المفوضية السامية للاجئين من منطقة السراج. مزيد من التفاصيل في حديث مالك الدجاوي رئيس منظمة الهجرة غير الشرعية بليبيا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر. يأتي ذلك في لتحريك بعد تحريك النشطاء لحراك يسمى حراك لا للتوطين. وفي ظل هذا طبعا السودانيين موجودين منذ قرابة 3 أعوام، والسودانيين اللاجئين عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، هذا من النازحين الجدد. وكان يوجد يعني الناس السودانيين يعني كانوا يعني مقيمين يعني حتى هم قرابة المليون. وأكثر طبعا السلطات الليبية استقبلت اللاجئين وأدمجت الأطفال والطلبة والطلاب حتى الجامعيين، أدمجتهم يعني في المدارس والجامعات وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق. وحتى الشعب الليبي يعني حتى هو يعني استقبلنا استقبال يعني او استقبل اللاجئين السودانيين. لكن طبعا العادات كثيره جدا بالنسبه لي. بعد ذلك طبعا النشطاء السودانيين طلبوا ب يعني تسيير الرحلات للعودة الطوعية، وبالفعل تم يعني حصر على أكثر من 14,000 سوداني تسجيلهم، 14,000 يعني كانوا ينوون يعني العودة لأرض الوطن. وبعد ذلك طبعا السلطات قامت السلطات الليبية بتعجير، أو الدولة الليبية هي حكومة الدبيبة بتعجير سفن، لكن للأسف طبعا برضو قامت أو اندلعت المشاكل في أول حرب مضيق هرمز، فطبعا السلطات المصرية لعبور السفن يعني طلبت يعني مبالغ خيالية. الآن يعني حسيروا يعني رحلات، يعني تم تحويلهم إلى رحلات عبر الجو. هسه اليوم الجمعة في يعني الرحلة الخامسة اليوم ذهبت إلى السودان.
2: على إثر الإضراب الذي نفذه المعلمون بمحلية مروي، أطلق مدير المرحلة الثانوية ما اعتبر تهديدات بحق المعلمين بغرض دفعهم لرفع الإضراب. حول هذه التهديدات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
7: تهديد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي للمعلمين والمعلمات بمدرسة مروي ثانوية بنات، بنعتقد أنه هذا التهديد هو واحدة من الممارسات التي تتم لإجبار المعلمين والمعلمات بعدم المطالبة بحقوقهم. فقد هدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي للمعلمين وخاصة للمعلمات، باعتبار أن هذا الإجراء يمكن أن يثني المعلمين عن مواصلة الإضراب. بنعتقد أنه ما فعله السيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هو عبارة عن إرهاب وظيفي، هو محاولة لكسر إضراب المعلمين، محاولة لمنع المعلمين من ممارسة حقهم الدستوري، الحق اللي أقراه الدستور والقانون واللي أقراه كذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية اللي أقر عليها السودان، فيما يضع السيد المدير في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك، وإذا ثبت هذا الحديث الذي قاله السيد المدير للمعلمات والمعلمين يجب محاسبة هذا المدير، كما نؤكد إنه هذه الأساليب ما بتزيد المعلمين إلا تمسك بحقهم في العيش الكريم وإصرار على مواصلة النضال السلمي من أجل الحقوق وحقوق المعلمين وكافة الحقوق. المدير كان ينبغي عليه إنه يطالب بحقوق المعلمين بدل من محاولة إرهابهم، كان عليه إنه يحس بما يعانيه المعلمون من أوضاع اقتصادية صعبة أثرت عليهم، وما يكون نصير للظالم وما يتجاهل ما يمليه عليه موقف الأخلاقي باعتبار أنه هو معلم قبل أن يكون مدير. الممارسات دي بالتأكيد ما حترهب المعلمين، وبالتأكيد الحقوق ستنتزع، وعندها سيجد كل من اختار الوقوف ضد المعلمين نفسه أمام موقف أخلاقي وتاريخي ما بتحميه سلطة ولا منصب.
2: ونبقى مع ملف التعليم. في كسلة بدأ العام الدراسي الجديد وسط شكاوى من المعلمين حول تأخر مرتباتهم وعدم حدوث أي زيادات في المرتبات تتوافق مع تكاليف المعيشة. الأستاذ سيد عبد الرحمن تنبه رئيس لجنة المعلمين بكسلة تحدث لدبنجا حول هذا الموضوع.
8: إن التعليم ضرورة حياتية وليس ترفا، وبه يغاس تقدم الأمم وازدهارها، والأمة التي تكرم معلمها هي أمة قد امتلكت أسباب النهضة. أعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية كسلة أن اليوم 17/5/2026 هو اليوم الأول لبداية العام الدراسي ومدته 134 يوما، وفي السنة الواحدة يدرس طلاب الولاية عامين دراسيين. هذا الإعلان جاء صادما لأن هنالك مشاكل مشاكل لابد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40. ارتفاع تكلفة المواصلات، إذ أن المرتب كاملا لا يفي المعلم الذهاب والعودة من المدرسة إلى البيت. وزير التربية الحالي وفي وقت سابق دعا إلى تقديم الواجبات على الحقوق، ووصف المطالبون بحقوقهم بأنهم نشاز، ومعلمو الولاية لا يريدون إلا حقوقهم فقط، وإن وزارة التربية والتوجيه ولاية كسلا هي البوابة المقدسة التي تنصهر فيها القبائل. وغيام الوزير بتعيينات تفتقر للكفاءة والتراتبية المهنية سيدخل الولاية في نفق مظلم.
2: وفي جنوب دارفور اكتملت الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة السودانية مقرر لها الرابع من شهر 6 القادم. الأستاذ حافظ عمر مدير عام وزارة التربية بجنوب دارفور تحدث لدبنجا بالمزيد من التفاصيل.
9: احنا حقيقة في آخر اجتماعنا للجنة الفنية الولائية جنوب دارفور لامتحان الشهادة السودانية برئاسة السيد الوالي ولاية جنوب دارفور يوسف الدريس يوسف والإخوة في أعضاء اللجنة، حقيقة اجتماعنا وأخذ تنوير كامل للجنة عن سير الأعمال الخاصة بطوافنا للمحليات بجنوب دارفور، وكذلك إعدادنا للمراكز والنزل بالنسبة للطلاب. حقيقة إحنا تفقدنا كل مدارسنا في بعض الأماكن محتاج لبعض الأعمال البسيطة، وإن شاء الله بنأكد للناس إنه إن شاء الله في خلال يومين قادمين إحنا هنكون جاهزين لاستقبال الطلاب في المراكز للامتحان الشهادة السودانية. إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه إحنا الآن أكملنا استعداداتنا لهذا الامتحان، ونأكد لأولياء أمور التلاميذ إنه امتحاناتنا قائمة والطلاب امتحانة قائمة في مواعيدها اللي هي يوم 4/6/2026، ونؤكد للجميع إنه كافة استعدادات الفنية اكتملت تماما، وإحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنرستها في رئاسة الولايات، هيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه احنا ان شاء الله نأكد له انه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر انه يعني يجب ان يختنم كل أبناء أمورة الطلاب وكذلك كل طلابنا العايزين يمتحن لشهادة سودانية، لأنه هي بتأكد واحدة من الفرص اللي بتكون نادرة في انه بتمر على مؤسساتنا التعليمية، لأنه احنا نأكد للجميع انه ان شاء الله حسب ما تحدث به الأخ وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء انه كل الجامعات الولائية جميعها تكون فاتحة لاستقبال الطلاب، وكذلك هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام، فلذلك بنفتكر أن هي فرصة سانحة جدا بالنسبة للناس، يجب على الطلاب أن يغتنموها لأنها قد لا تتكرر قريبا. عشان كده إحنا نأكد للطلبة إنه الناحية الفنية بالنسبة للامتحانات دي كلها يعني اكتملت تماما، وإن شاء الله يعني مستعدين ليوم 4/6 جلوس الامتحانات جلوس الطلاب بالنسبة للامتحانات.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلي، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
19: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل، بتأدي تسجيل الوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لقاحات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب القبض الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3 لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة مرض الحصبة. طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد حقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر في جرعات بعد سنتين في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات أهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوه طعمته قبل كده ولا ما طعمته طعمته وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل لا أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمة الله.
18: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في الدقمة بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57,000 موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجة إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف ايش لونه، طيارة احتلاله ما نعرف، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدلنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التقمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التقمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: عدو بجاي مفجي،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر، من جوة تقمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا. ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنجة إن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 طلعت العربات العدو
5: المصالح حقت القايد
4: قايدهم ذاته،
5: الله اكبر،
4: واحد منهم ما مر، واحد منهم ما مر، عرباتهم والان الحدود الجنوبيه معهم، الله اكبر.
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينه الأبيض بولايه شمال كردفان امس الاحد باستخدام طائرات مسيره. وقالت مصادر لراديو دبنجة إن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقت شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إسر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إسر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قدار الإتحان والتمييز الرجال ما بيروا تنظوما تشكل والمتحد بإلاك تشكل عندنا، لكن يركنا نحن والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالتنا واحدة. وأنا الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القضية يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة الرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني ما بقبل أخليها مسألة مجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداءهم معليش لو ضرب زول يضرب زول، زول حتى يقتل زول. لكن مسألة
0: في ذات السياق، طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وإذ كيش إذا تتفقفوا يقول أنت القوات المسلحة، يا قوات مسلحة تأجروا قوات مسلحة تقتل، أنت أتبعي في أي دولة في العالم تسمع أن الجيش بتاع البلد تقتل مواطني غير السودان؟ ما ضربوا المواطنين بالطيران والمسيئات.
0: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة، وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شيرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذين رفضناها، لأن الاتفاقيات تفرش كل جان تدي ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلى فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة

0: الطلاب، وإن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
1: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنستعمل في رئاسة الولايات، هيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه احنا ان شاء الله نأكد له انه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر انه هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ما وصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنجا أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57,000 موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف هذا الخصوص:
3: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57,000 موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أن أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
4: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء يعني، وطبعا عندنا معلومة بأنه جسم ضرفهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا بصراحة.
0: وفي كسل شكى مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع

0: نهار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: دبنجا، من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، ومن دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، من الشارع للناس، كل حدا بنجا بتفتح المايك للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. الراب أعاد للشباب الاهتمام بقوة الكلمة والتلاعب بالألفاظ والقوافي.

0: وكمان فرض الراب كلمات ومصطلحات خاصة أصبح الشباب بتداولوها في حياتهم اليومية للتعبير عن أنفسهم، وحفز الشباب على تعلم برامج الهندسة الصوتية والمونتاج والذكاء الاصطناعي لتطوير مستواهم الموسيقي بشكل ذاتي. حلقة جديدة مع الرابر كوكو.
1: يو يو،
0: مرحب بك في دبنج راب.
2: أنا
1: مرحبا بمستمعي دوان قراب، والليلة أنا مبسوط شديد لأني معاكم في المنصة دي. بصراحة الفكرة ظابطة، يعني كونه يكون في واجهة إعلامية يعني بتغطي الحاجة دي، يعني لو كان صوتية أو كانت مرئية، يعني في الحالتين الحاجة دي ظابطة شديد، وأنا أتمنى إنه شنو يعني الحاجة دي تتقدم وتنتشر يعني بطريقة أوسع من كده.

0: كين ويقوك حفار.
1: كيف كانت البدايات وليه اخترت الراب على وجه الخصوص؟
0: صراحة ما متذكر كيف كانت البداية، لكن كانت كبار فترة طويلة شديد. وليه اخترت المزيكا؟ لأنه شنو يعني، هو جانب كده انت بتلقى نفسك قد تفضي فيه الطاقة السلبية والطاقة، يعني فيه مجموعة كده من الطاقات والأحاسيس الجامدة، يعني خاصة ان انت كمؤدي او انسان بتعمل مزيكا، يعني فهمت الحاجة دي اختصارا يعني موهبة، يعني انت زي الرسم كده، يعني انت الليلة انسان بترسم بتلقى نفسك في الرسم، انت انسان بتلعب كورة بتلقى نفسك في الكورة، فبالتالي انسان بيعمل مزيكا لقى نفسه في المزيكا فكمل على. يعني
1: الآن الساحة السودانية مليانة بالأصوات والرابرز اللي بيقدموا يعني أغاني مختلفة، شنو الحاب بتضيفه في السين السوداني؟
0: ما عايز أضيف أي حاجة، أنا برأيي إضافة يعني. ف ما معروف أنا اللي حاضيفه شنو ولا أنا اللي حعمله شنو، لكن شنو أي حاجة في

0: لو سافرت عشان تمثل السودان في واحد من المهرجانات العالمية، ما هو التراك اللي حتختاره عشان يفهم العالم هويتك؟
1: يعني هو تراك قديم شويتين اسمه عيلة، عرفتها؟ يعني ده بيحكي يعني جزء كبير كده من الطريق، يعني المسيرة، يعني الطريق أنا مشيت فيه يعني بيحكوا منه جزء كبير. يعني تراك بيقول كنت وين لما الطريق مظلم، عرفت كلامي؟ يعني تراك كده يعني حكيت فيه حاجات كثيرة حصلت معي بطريقة كده مختصرة شديد، لكن التراك ده بالنسبة لي يعني بيعني حاجات كثيرة يعني.

بنفطر بندخ الشغل في أغاني الفات كان عشانه مجايدة عشاني رئيس للشباب حسن مطعم مجاني.

0: لو طلب منك كتابة تراك راب بيلخص تاريخ بلدك في دقيقتين، من وين حتبدأ؟
1: والله صراحة كده الموضوع صعب شويتين، لأنه فكرة إنك أنت تكتب حاجة تلخص تاريخ بلدك الموضوع في حد ذات نفسه كده تحدي. يعني أنا البلد كلها فيها التاريخ، في تاريخ هسي حاليا كده قاعد يتسجل وفي تاريخ قديم، يعني الدنيا دنيا. لكن عموما كده هبدأ من هسي، لأنه دي الحياة الحاصلة قدامي، في أنا بقدر أعبر عنها بطريقة كده أفضل. لأنه هناك أنا قلت لك يا أمان انا بكتب الحاجه انا حاسبها، فدي حياتي انا حاليا كده هي حاصله في الوقت الراهن وانا حاسبها. يعني فهيكون ان انا ادونها اكتبها هتكون طريقه يعني حاجه اسهل وفيها احساس اكتر.
0: وكيف بتولد الفكره الاساسيه للتراك؟ هل من موقف شخصي ولا بتراقب الشارع وبتختار موضوع من الشارع؟
1: طيب الفكرة الأساسية لأي تراك أنا عملته للآن كده الحاجة دي بتكون بالإحساس، لا مثلا من موقف معين، لا من ان انا اشوف الشارع يعني، بس حاجه كده انا بكون حاسس ان انا عايز اعملها فبعملها. يعني بدون ما احس كده انا بلقى نفسي كتبت التراك الفلاني لفلانة مثلا دسيت مان، يعني بس دنيا كده.
0: شكرا جزيلا الرابر كوكو على المساحة الجميلة دي، على امل انه نتقابل في مساحة مختلفة.
1: شكرا شكرا راديو دبنجا على الاستضافة الرائعة دي، وزي ما قلت في البداية انه يعني دي حاجة ظابطة شديد انه يكون في واجهة يعني بتغطي الجانب ده، لأنه في القديم قديم الأزل كانت الحاجة دي يعني زي ما بنقول الليلة مسفوحة. يعني عرفت كلامي، ما في ناس كده كتار، خاصة الفئة الكبيرة كبيرة السن يعني ما شغالة بالموضوع ده كتير، لكن في الفترة الأخيرة انتشر وبقى يعني واضح يعني بالنسبة للكبار والصغار، يعني الحاجة دي قد يعني بتسمع. فشكرا للاستضافة وبيس.
2: أيها

0: بتدفعك للعفو ليس من أجل الآخرين بل لتحرير روحك من ثقل الكراهية. انتهى المشوار. شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب التقليدي؟ في المفاعلات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء، من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حالياً. مرحب بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم وممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجني عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني إنه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا إنه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لأنه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني الأول المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم وعشرين منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا منشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقولون أيوة والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعكم، لكن هم عشان يكتبوا وتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده، كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين مطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو، نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبة للصحفي، لأنه أصلا هو الصحفي بيزع ورا الخبر، دي أصلا حاجة يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليلية والصحافة الاستقصائية وكلها حاجات هي بتتابع الأخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياة زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها. يعني الصحافة الاستقصائية بالذات ما كانت موجودة من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما ناس عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكذا. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار وتقولك والله يا أخي بتمنى ندوة كذا، ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كذا، ده ما يعني برضو مجاهد المغير، لكن برضو أحسن إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيراً نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا للأهل النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكراً للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلاً زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلاً إحنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلاً دعم محترم جداً من دبنجة مثلاً ومن عاين، وانتظموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي والتاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شابع تلاقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني الـ النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. فيعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا نحن نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا بيقول أنا قاعد أي حاجة يقولك عندك إحصاءات الأرقية خلف في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر وفي أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعياً من راديو دبنجا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: نقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم ورحمة الله معكم مودة خليل عثمان من ماسكر بامجرة بيتكلم عن المويه يعني كثرة الباخات مبالغة يا جماعة موضوع المويه انه منظمة بتجيب ومنظمة بتجيب ده دخلت شديد يعني هنا يعني بنطالب الناشط انه الناس يتعاون زي المنظمة يتعاون زي ما الناس قاعدة تتعاون تساعدهم تمام انه واحد يمشي من الساعة 6 صباح 3 صباحا يعني يخط الباخة ويقعد برضو ما يشيل مويه دخلت كبير والكلاشات اللي بين المواطنين وبين اللاجئين يعني ده نحاول نوقفهم يعني نعمل بينهم مختلفين يعني من جانب لجانب آخر لكن إحنا ما نقوم نلمهم حتة واحدة ويعمل في مشاكل ممكن يكون في حالات يعني إنه لقى النظافة من الإيمان الموية تتوفر يعني إحنا عشان نتجنب حاجات كثيرة في حاجات كثيرة لازم نتجنبها ونحن نتفاداها إحنا بنقول عندنا مستشفيات عندنا علاجات طيب نحن ما يتفادينا المرض وشين العفة دي بالنظافة والموية ده كيف نحن بنجيب الحبوب وبنجيب العلاجات يزدلوا يقول له يتعالج ده أكبر خلط عندنا نحن بالطريقة دي كلام ده ما صح يعني بنناشط ونطالب إنه الموية يتوفر بالنسبة للاجئين إن شاء الله
3: من البامة جورا ماستر المعافة للاجئين أجمت موية تقريبا الليلة عندها أسبوع كان في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر بيجيبوا الموية لكن أنا لاحظت إنه في عدم تنسيق بين المنظمتين إذا جاءت الصليب الأحمر بتختفي أطباء بلا حدود بتجيف يعني أنا something wrong أنا ما عارفة ده سبب لنا أزمة بتاعت موية اللاجئين اللي قاعدين الآن بيشربوا من البير بتاعت المواطنين والعدد كبير هنا للاجئين أكثر من 700,000 أسرة والعدد ده كله لما نمشي هناك بيكون في أكشن بيكون في عنف لفظي بيكون في عنف جسدي والحاجة دي إحنا ما عايزين نتمشي قدام ومن هنا بنناشد كل الخيريين والمنظمات والعاملين والناس اللي قاعدين في الطينة قريبين إنهم يوفروا الموية داخل البامجرة واليوم كمان بعد الحادثة بتاعت أمس اللي هي تسميم الموية في معسكر ملح طبعا وقفوا الموية لحد ما جابوا خبير انه فحص الموية بعد ذاك الناس شربت فدي برضو كان سببت أزمة لانه في الزوج بيكون عنده بثمانيتين ولا بيكون عنده باخة كبيرة ولا حاجة زي ده وما حصل على الموية فالماء أساس كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي يا جماعة ساعدونا بالموية ساعدونا بالموية فاطمة فضل الجاسر معسكر الباميجورا المؤقت للاجئين السودانيين بالطينة جقربة
4: وجعلنا من الماء كل شيء حي بدون الماء يا جماعة زي ما تقدر تعمل أي حاجة زي ما شايفين لو ما تغسلت يدك بالماء والصابون حيكون في ردة فعل يعني في أزمة صحية في المعسكر الأطفال بيكونوا وسخانين الناس الكبار بيكونوا وسخانين والنظافة هي أساس الصحة والماء أساس كل شيء
5: يلا احنا بنقش هنا يعني عشان نقلل المرض ونحتاج يعني نهتم بالحاله الصحيه بالنسبه للمواطنين والامراض والافات اللي بتجينا يعني احنا نوفر الماء النظافه من الايمان الرسول صلى الله عليه وسلم النظافه من الايمان يعني احنا اذا ما في مويه ما نضل نتنظف عشان ما يجينا امراض اللي خير خير من العلاج لكن احنا بنناشد وبنطالب انه الاتصال بتاع الماء بتاع المواطن بتاع اللاجئ يكون ابار مختلفه عشان ما يحصل مشاكل وكلاشات بين الناس بدون انه يتعوض ومشى المستشفى وكده حاله ما صحيحه لانه الوضع كده صعب شديد حتى المعكل هنا كان صعب والجو الساخن ده في امراض كثيره وبسبب عدم المويه بيجينا امراض كثيره منها الكلى ومنها الامراض الثانيه
1: مويه صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك
0: راديو دبنجا دبنجا
6: قرن بلا لا فونا ودمنا قندري
0: يم وصلني زراعه وصلني وهاش وصلنا اصلا بك هداب ننقدي اي انت تكب داسني رادي ودبنقا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في الدكمة بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف شلونه، طيارة، احتلالة، ما نعرف ضربة، الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدلنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التكمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التكمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: عدو بجاي مفتي،
3: الله أكبر،
2: متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر، من جوة تكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر،
2: إن شاء الله معاكم من هنا. ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنج أن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 تلقيت العربات العدو
5: دين المصرفة حقية الغايد
4: غايدهم ذاته، واحد منهم مامر، عربات والآن دي الحدود الجنودية معهم، الله أكبر.
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إثر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إثر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قدار الإتحان والتمييز الرجال ما قلوا تنظوما تشكل وانتهى بإلاك شكل عندنا، لكن غير كده نحن والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالتنا واحدة. وأنا الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القديرة يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة أرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني ما بنبغى نخليها مسألة المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداءهم معليش لو ضرب زول يضرب زول، زول حتى يقتل زول.
0: في ذات السياق طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة. وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذه ربطنا، لأن الاتفاقيات تفرش كل جنتات ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلى فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
9: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنبدا في رئاسة الولايات، هيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأن هي فرصة بنفتكر إنه هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا.

0: عامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ووصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنجة أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك أنت تحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثر هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أنه أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
3: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة، يعني بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء، يعني طبعا عندنا معلومة بأنه سيستم ضربهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا من إنه بصراحة.
0: وفي كسل شكا مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية أن اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
4: أظن أنا قربنا، شايف لي النور هناك، شايف معي؟ أنا هنا وصلت مرحلة الطشاش من التحمل الإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
5: خلاص يا خلاص قربنا يا أخي، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي القانا لسه ما جيب. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
4: الله كريم علينا، ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات.

0: Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Alif. Ba. Ta.
1: Hoy, hoy. هون بسم الله يا اخوي مالك؟ الحلمة طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحاجة ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتجيب كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت لمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا لبت يا أخ، يا أختي أنا تعبان من المشي. ما إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كبتين، تعبان يا أخ من المشي. كده الصراحة كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنين.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البقدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة. وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. يعني اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: ردود فعل مستنكرة لقرار الحكومة بتقليص أعداد العاملين في جهاز الخدمة المدنية.
3: حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين.
4: هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى من الخدمة العامة.
5: يعني قبل الحرب كانت كشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما تجددت.
2: الصحفية درة جنبو تتحدث عن احتجازها في المطار وإبعادها من مصر.
6: أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة.
2: مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي يهدد المعلمين.
7: تهدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين، وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلال على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي.
2: ومع بداية العام الدراسي أوضاع المعلمين في ولاية كسلة:
8: عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق،
2: واكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بولاية جنوب دارفور.
9: إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور أنه إحنا الآن أكملنا استعدادتنا لهذا الامتحان.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل ونعود.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الحكومة عن قرارها بتقليص أعداد العاملين في الخدمة المدنية بنسبة 60% تقريبا، وإحالة فئة منهم للمعاش المبكر، الأمر الذي أثار استنكار أهل القانون وخبراء النقابات. في هذا المحور يتحدث لدبنجا الأستاذ وجدي صالح المحامي واثنين من الخبراء النقابيين. نبدأ بالأستاذ وجدي صالح.
4: يعني في البداية خلينا نشوف أول حاجة ما بين صدور القرار بتاع تشكيل اللجنة من قبل وزير العمل والفراغ من أعمالها في خلال فترة لا أقل من شهر. أقل من شهر فرغت من أعمالها، وبمعنى أنها راجعت كل ملفات الخدمة العامة الاتحادية أو العاملين على المستوى الاتحادي، وصدرت بهذه التوصيات التي تحيل فيها ما يزيد عن 60% من العاملين بالخدمة العامة إلى التقاعد تحت أي مسمى من مسميات التي أشارت إليها اللجنة. في تقدير هذه مجزرة حقيقية للخدمة العامة، وأعتقد أن هذه اللجنة أيضا لم تعمل، وإنما كانت هذه التوصيات التي خرجت بها اللجنة والقرارات التي خرجت بها اللجنة قد أعدت سلفا، لأنه لا يمكن ولا يمكن قبول ذلك عقلا أن هذه اللجنة تم تشكيلها في 19 أبريل لتفرغ من أعمالها وتعلن عن نتائجها في يوم 16 أو 17 مايو. يعني هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى بالخدمة العامة. نضيف إلى ذلك أنه يمكن أن تكون هذه الكشوفات التي أعدت فيها تصفيات لآثار هذه الحرب الإحالة للتقاعد أو للمعاش أو لإلغاء الوظيفة تحت تلك المسميات لكل الذين خالفوا السلطة أو سلطة الأمر الواقع الموجود الآن، وبالتالي ستكون آثار هذه القرارات كارثية على مؤسسات الدولة ومؤسسات الخدمة. بالطبع إذا كانت هنالك دراسات حقيقية توضح مدى التكدس داخل الخدمة المدنية وهنالك معايير للتخفيض، هذه المعايير لا يمكن أن تتم بقرار واحد، ولا القرارات تتخذ بهذا الشكل الجماعي أن تتخلص من 60%. أنا لا أتحدث حتى عن التكلفة المالية والأعباء المالية التي ستكون على الخزينة العامة، ولكن أقول هنالك أعباء وآثار كارثية اجتماعية وأيضا أعباء وآثار كارثية حتى على الخدمة المدنية ودرجات أدائها، لأنه حتى معايير هذه اللجنة غير واضحة في التخلص من الذين تم التخلص منهم بالمعاش لأداء 20 سنة في الخدمة وأن يكونوا بلغوا 50 عاما، وبالتالي هؤلاء أيضا يمكن أن يحسبوا من ضمن الكادر المؤهل والقادر على العطاء، يعني كان يمكن أن تستفيد منهم الدولة. على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات أو مجموعات اجتماعية معينة داخل البلاد.
2: وتحدث لراديو دبنجا في هذا المحور أيضا الخبير النقابي محمد علي خوجلي.
11: السلام عليكم ورحمة الله. ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة، فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي. في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات، الدفع بأنه ما في نقابات أو منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. والحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية، يعني 4 من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول. الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب، قبل الحرب يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها، ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني النقطة 6 يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة 7 والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه في خطوة أولى، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى. وشكرا محمد علي خوجلي.
2: ونختتم هذا الملف بحديث الخبير النقابي الأستاذ محجوب كناري.
3: القرار الوزاري بتشكيل لجنة لتقليص عدد العاملين بيعكس حالة الحكومة وتوجه حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين، وتوجهها هي الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. ده باختصار. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان يستقروا، بتفصل أعداد كبيرة منهم وبتكفل الباب أمام تعيينات جديدة، يعني مع إنه هي الناس زادت في خدمة الحكومة لأنه ما بتدي مرتبات، لأنه المرتب الشهري لا يكفي ليومين أو ثلاثة أيام يعني حقيقة. فهي دي حملة زي ما قال بشرى الفاضل، حملة عبد الغيوم الانتقامية، حملة لتصفية عدد كبير من الغير مرغوبين في الخدمة المدنية وتثبيت الناس اللي كانوا ماخذين امتيازات في السودان وزيادة امتيازاتهم دي، وتثبيت دعائم الفئات الحاكمة يعني من المؤتمر الوطني والحركات المسلحة في الخدمة المدنية، حتى إذا لو حصل أي تغيير يكونوا هم موجودين في مفاصل الخدمة المدنية. وده قرار لا بد أن تتم مقاومته يعني وبقوة.
2: احتجزت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جنبو لمدة 16 ساعة قبل إعادتها إلى الوجهة التي جاءت منها العاصمة القطرية الدوحة. على هذه الخلفية تحدثت درة جنبو لراديو دبنجا.
6: موقف السلطات المصرية معي في مطار القاهرة ما ممكن تبريره بأي حال من الأحوال، لأنه أنا استوفيت الإجراءات المطلوبة وقمت بكل الحاجة اللازمة، ومن ضمنها ما هو بالضرورة يخليني مفترض أكون مريض على جميع الأجهزة الأمنية وتقرر. لكن أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة لأي شخص رافض الحرب في السودان وبيشتغل على أنه تتوقف وتنتهي مأساة السودانيين. دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان. اللي حيحصل انه الحرب لابد في يوم تنتهي، لكن المواقف الزيدية هي اللي بتخلد، مواقف البلدان التانية وسلوكة تجاه الحرب.
2: طالب ناشطون ليبيون في طرابلس بترحيل مقر المفوضية السامية للاجئين من منطقة السراج. مزيد من التفاصيل في حديث مالك الدجاوي رئيس منظمة الهجرة غير الشرعية بليبيا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر. يأتي ذلك في لتحريك بعد تحريك النشطاء لحراك يسمى حراك لا للتوطين. وفي ظل هذا طبعا السودانيين موجودين منذ قرابة 3 أعوام، والسودانيين اللاجئين عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، هذا من النازحين الجدد. وكان يوجد يعني السودانيين يعني كانوا يعني مقيمين يعني حتى هم قرابة المليون. وعادوا طبعا السلطات الليبية استقبلت اللاجئين وأدمجت الأطفال والطلبة والطلاب حتى الجامعيين، أدمجتهم يعني في المدارس والجامعات وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق. وحتى الشعب الليبي يعني حتى هو يعني استقبلنا استقبال يعني او استقبل اللاجئين السودانيين. لكن طبعا العادات كثيرة جدا بالنسبة لي. بعد ذلك طبعا النشطاء السودانيين طلبوا يعني تسيير الرحلات للعودة الطوعية، وبالفعل تم يعني حصر على أكثر من 14,000 سوداني، تسجيلهم 14,000 يعني كانوا ينوون يعني العودة لأرض الوطن. وبعد ذلك طبعا قامت السلطات الليبية بتعجير، أو الدولة الليبية هي حكومة الدبيبة بتعجير سفن، لكن للأسف طبعا برضو قامت أو اندلعت المشاكل في أول حرب مضيق هرمز، فطبعا السلطات المصرية لعبور السفن يعني طلبت يعني مبالغ خيالية. الآن يعني حسيروا يعني رحلات، يعني تم تحويلهم إلى رحلات عبر الجو. هسه اليوم الجمعة في يعني الرحلة الخامسة اليوم ذهبت إلى السودان.
2: على إثر الإضراب الذي نفذه المعلمون بمحلية مروي، أطلق مدير المرحلة الثانوية ما اعتبر تهديدات بحق المعلمين بغرض دفعهم لرفع الإضراب. حول هذه التهديدات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
7: تهديد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي للمعلمين والمعلمات بمدرسة مروي ثانوية بنات، بنعتقد أنه هذا التهديد هو واحدة من الممارسات التي تتم لإجبار المعلمين والمعلمات بعدم المطالبة بحقوقهم. فقد هدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي للمعلمين وخاصة للمعلمات، باعتبار أن هذا الإجراء يمكن أن يثني المعلمين عن مواصلة الإضراب. بنعتقد أنه ما فعله السيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هو عبارة عن إرهاب وظيفي، هو محاولة لكسر إضراب المعلمين، محاولة لمنع المعلمين من ممارسة حقهم الدستوري، الحق اللي أقراه الدستور والقانون واللي أقراه كذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية اللي أقر عليها السودان، فيما يضع السيد المدير في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك، وإذا ثبت هذا الحديث الذي قاله السيد المدير للمعلمات والمعلمين يجب محاسبة هذا المدير، كما نؤكد إنه هذه الأساليب ما بتزيد المعلمين إلا تمسك بحقهم في العيش الكريم وإصرار على مواصلة النضال السلمي من أجل الحقوق وحقوق المعلمين وكافة الحقوق. المدير كان ينبغي عليه إنه يطالب بحقوق المعلمين بدل من محاولة إرهابهم، كان عليه إنه يحس بما يعانيه المعلمون من أوضاع اقتصادية صعبة أثرت عليهم، وما يكون نصير للظالم وما يتجاهل ما يمليه عليه موقف الأخلاقي باعتبار أنه هو معلم قبل أن يكون مدير. الممارسات دي بالتأكيد ما حترهب المعلمين، وبالتأكيد الحقوق ستنتزع، وعندها سيجد كل من اختار الوقوف ضد المعلمين نفسه أمام موقف أخلاقي وتاريخي ما بتحميه سلطة ولا منصب.
2: ونبقى مع ملف التعليم. في كسلة بدأ العام الدراسي الجديد وسط شكاوى من المعلمين حول تأخر مرتباتهم وعدم حدوث أي زيادات في المرتبات تتوافق مع تكاليف المعيشة. الأستاذ سيد عبد الرحمن تنبه رئيس لجنة المعلمين بكسلة تحدث لدبنجا حول هذا الموضوع.
8: إن التعليم ضرورة حياتية وليس ترفا، وبه يغاس تقدم الأمم وازدهارها، والأمة التي تكرم معلمها هي أمة قد امتلكت أسباب النهضة. أعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية كسلة أن اليوم 17/5/2026 هو اليوم الأول لبداية العام الدراسي ومدته 134 يوما، وفي السنة الواحدة يدرس طلاب الولاية عامين دراسيين هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40. ارتفاع تكلفة المواصلات، إذ أن المرتب كاملا لا يفي المعلم الذهاب والعودة من المدرسة إلى البيت. وزير التربية الحالي وفي وقت سابق دعا إلى تقديم الواجبات على الحقوق، ووصف المطالبون بحقوقهم بأنهم نشاز، ومعلمو الولاية لا يريدون إلا حقوقهم فقط، وإن وزارة التربية والتوجيه ولاية كسلا هي البوابة المقدسة التي تنصهر فيها القبائل. وغيام الوزير بتعيينات تفتقر للكفاءة والتراتبية المهنية سيدخل الولاية في نفق مظلم.
2: وفي جنوب دارفور اكتملت الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة السودانية مقرر لها الرابع من شهر 6 القادم. الأستاذ حافظ عمر مدير عام وزارة التربية بجنوب دارفور تحدث لدبنجا بالمزيد من التفاصيل.
9: احنا حقيقة في آخر اجتماعنا للجنة الفنية الولائية جنوب دارفور لامتحان الشهادة السودانية برئاسة السيد الوالي ولاية جنوب دارفور يوسف الدريس يوسف والإخوة في أعضاء اللجنة، حقيقة اجتماعنا وأخذ تنوير كامل للجنة عن سير الأعمال الخاصة بطوافنا على المحليات بجنوب دارفور، وكذلك إعدادنا للمراكز والنزل بالنسبة للطلاب. حقيقة إحنا تفقدنا كل مدارسنا في بعض الأماكن محتاج لبعض الأعمال البسيطة، وإن شاء الله بنأكد للناس إنه إن شاء الله في خلال يومين قادمين إحنا هنكون جاهزين لاستقبال الطلاب في المراكز للامتحان الشهادة السودانية. إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه إحنا الآن أكملنا استعداداتنا لهذا الامتحان، ونأكد لأولياء أمور التلاميذ إنه امتحاناتنا قائمة وطلب امتحانة قائمة في مواعيدها اللي هي يوم 4/6/2026، ونؤكد للجميع إنه كافة استعدادات الفنية اكتملت تماما، وإحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنرستها في رئاسة الولايات، هيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه احنا ان شاء الله هنأكد له انه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر انه يعني يجب ان يختنم كل أبناء أمورة الطلاب وكذلك كل طلابنا العايزين يمتحن لشهادة سودانية، لأن هي بتأكد واحدة من الفرص اللي بتكون نادرة في انه بتمر على مؤسساتنا التعليمية، لأنه احنا نأكد للجميع انه ان شاء الله حسب ما تحدث بالأخ وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء انه كل الجامعات الولائية جميعها تكون فاتحة لاستقبال الطلاب، وكذلك هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام، فلذلك بنفتكر أنه هي فرصة سانحة جدا بالنسبة للناس، يجب على الطلاب أن يغتنموها لأنها قد لا تتكرر قريبا. عشان كده إحنا نأكد للطلبة أنه الناحية الفنية بالنسبة للامتحانات دي كلها يعني اكتملت تماما، وإن شاء الله يعني مستعدين ليوم 4/6 جلوس الامتحانات، جلوس الطلاب بالنسبة للامتحانات.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العمل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
19: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقوقنا برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطيف، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس الست اسابيع برضه في الارهاق ثاني فشل الاطفال بندي جرعه ثانيه، طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس ست اسابيع دي اسمها جرعه رقم واحد. بعد طفل يتيم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوه الجرعه الثانيه نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتيم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه والمرض يقوم يرجع له ثاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلناها دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخو الله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا، لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بنصح الام انه ما تغلق، يعني جريم بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح الدوري عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدوري وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن لقدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا، الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
18: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
17: راديو دبنجا يقدم
20: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في الدكمة بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف ايش لونه، طيارة احتلالة ما نعرفها، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدلنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التقمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التقمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: يا مزيب عدو بجاي مفتي،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر من جوة تكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا ده زي ما قالوا ندافق بمرحلة للفاشل. الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنج إن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 بلادنا عربات العدو
5: دي المصالفة حقية الغايد
4: غايدهم ذاته واحد من المامر عربات والآن دي الحدود دخل الجنودية معهم الله أكبر. حدود
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إثر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إثر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قدار الإتحاد والتمييز الرجال ما بيروا تنظوم المشكلة والمتحة بإلاك شاكل عندنا، لكن غير كده نحن والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالك لوحدة. وأنا الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القديرة يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة أرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني ما بقبل أخليها مسألة المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداءهم معليش لو ضرب زول يضرب زول، زول حتى يقتل زول.
0: في ذات السياق، طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة. وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذين ربطنا، لأن الاتفاقيات تفرش كل جنتك دي ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلى فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
8: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضو مراكز موجودة هنستعمل في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضو إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأن هي فرصة بنفتكر إنه هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ما وصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر

0: عسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنجي أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك أنت تحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش، رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات وعدت سلفا، وقال إنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أنه أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
3: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة، يعني بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء، يعني طبعاً عندنا معلومة بأنه سيستم طرفهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جداً جداً من الوحيد وصراحة.
0: وفي كسل شكا مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماماً بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
4: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
5: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا دي ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
4: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال: وين المكان اللي حقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
5: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
4: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفه عليه؟
5: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم.

0: الورشات تحت الشجر الضل كبير، واصلا زمن الدراسه بفتره صباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
0: كله عاملين حساب يا اخي. الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
0: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك، الحله كلها هتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ سايب تحريك. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
0: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي انت الحريب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع دي؟
0: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا، ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. اقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي. اول حصه 200
0: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: انا اللي حدق الجرس.
2: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان.
3: راديو دبنجا
4: مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة يعني نحن الآن أو السودان يعني الآن يعيش في ظروف وأجواء ومناخات سياسية وأمنية وثقافية، وفي السودان من خلال هذه الحرب يعني تصاعدت يعني رائحة الكراهية وانتشرت بين الناس. نحن الآن في هذه الحلقة مع إحدى الناشطات والعاملات في مجال يعني العمل الإنساني، والعاملات في مجال محاربة خطاب الكراهية، وعندها منجزات وإنجازات ممتازة جدا، وهي واحدة من دعاة التعايش السلمي، ولها يعني محاولات في تجاوز جراح الحرب في السودان، وذلك من خلال حضورها ونشاطها الإعلامي. سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة مي شطة في برنامج الديوان. أستاذة مي، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
5: شكرا أستاذ محمد، شكرا لرادي دبنجا على الاستضافة، وممتنين جدا لأنه البرنامج ذاته يعني برنامج ديوان هو برنامج شيق جدا، والبرامج من البرامج الناجحة جدا كمتابعة. برضو أنه العنوان بتاع الحلقة الليلة من العناوين المهمة جدا والمنسية في الحق بتاع المجتمع المدني اللي هو بنعافر فيه في كل يوم، أنه أصواتنا لازم تعلى بأصوات السلام. أعرف المستمعين أنه نحن أنا ما بتكلم باسمي، لكن أنا جاي من مجموعة بانا للسلام والتنمية. هي مجموعة نسوية بتعمل على تعزيز ومفاهيم السلام ورفع أصوات النساء ودعم قيم التعايش والعدالة المجتمعية خاصة في أوقات النزاع والأزمات. ونؤمن نحن في المؤسسة دي أنه النساء لسنا هن فقط ضحايا للحروب، بل بالشركات في شركات أساسيات في بناء السلام والسلام. شكرا لك محمد.
4: أستاذ مي، يعني شنو الدافع في أنك أنت اخترت خطاب المحبة كمسار وكمنهج وكطريقة وأسلوب رغم صعوبة هذا الطريق؟ يعني الدافعية شنو؟
5: الحرب للأسف الشديد هي في جوهرة ما بتدمر بس المدن، بس دمرت الإنسان من الداخل. وبتنزع الخوف وتغرس الخوف والانقسامات الحاصلة والخطاب الكراهية. ده نتائج بتاع افرازات بتاع الحرب كلنا عاشرنا وشفنا الحاجة دي. لكن من الضروري جدا انه الاصوات المختلفة زينا نحن بتدعي انه في سلام ولازم يكون في محبة لازم تكون برضو طاغية على الاصوات بتاع الكراهية دي. ودي واحدة من الحاجات لانه انا بالنسبة لي اتبنيت الطريق ده لانه مؤمنة جدا انه السلام بيبدأ من الداخل. إذا إحنا ما عندنا سلام داخل ما هنقدر نعمل سلام مجتمعي. فدي واحدة من الحياة وأنا عارفة تماما إنه الطريق صعب وفيه عواقب كثيرة وفيه تفاصيل كثيرة، لكن دي منهج وحاجة نحن مؤمنين بها إنه بدون سلام بدون تعايش بدون محبة إنه حريبنا الهسي قايمة دي خلي الحروب القديمة ما هنقدر يعني نوقفها ولا هنقدر نتعايش كمجتمعات عشان نقدر لإنهاء الحرب. كلمة إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب ما بتجي من بشعارات، بتجي بعمل إنساني عمل مجتمعي وبمحبة وسلام مش بكراهية.
4: أستاذة مي، هل تفتكري أنه الطريقة أو الأسلوب أو المنهج أو الآلية اللي أنتوا بتتخذوها عشان توصلوا هذه المفاهيم وهذه المعلومات وهذه الدعوات و للمجتمعات الآن السودانية المختلفة في المنتشرة في أنحاء العالم، يعني وسيلتكم شنو؟
5: نحن وسيلتنا في مجموعة بان للسلام والتنمية هي الوسيلة الحوارية اللي هو الحوار المجتمعي السوداني السوداني. واحدة من أنشطتنا بنقعد نعمل جلسات حوارية بما يعني بنجمع كل الأصوات الموجودة في الحتة اللي احنا ماشيين فيها نعمل فيها الأنشطة اللي هو حتى إذا كان انت مختلف سياسيا اجتماعيا من حقك تيجي تقعد ونسمع لك. نحن ذاتنا المساحة بتاعت السمع الآخر دي العقبة أو القالب الكبير اللي هسي موجود بيناتنا، يعني ما بنسمع لبعض لكن بنوجه اتهامات لبعض، ما بنعرف الخلفية بتاعت محمد ولا بنعرف خلفية ميشطة، لكن بالنمط الموجود إنه ده زول عدو نحن ما مفترض نقعد معه. نحن سلكنا طريق مختلف جدا من المجتمعات الثانية والجمعيات أو المنظمات الثانية إنه بابنا مفتوح للحوار، والحوار الحوازات مبني على أسس ومبادئ بتاعت اللا عنف، وإنه المساحات الآمنة دي لابد من وجودها لأنه خير المساحة الآمنة ما بنلقى نقدر فرقة نتكلم عن قضايانا ومشاكلنا. دي واحدة من التولز أو الأدوات اللي إحنا بنستخدمها. الحاجة الثانية بنعافر ومع مجموعات تانية ومع دوائر إعلامية تانية إنه نعكس الحاجة اللي بنعملها في مساحاتنا الآمنة دي إنه تكون كمنهجية الناس تتبناها. وطبعا حاجة ما سهلة وممكن تعرضتنا لقصص كثيرة إنه نحن متسهلين، إنه نحن دارين نقيف مع طرف من أطراف الحرب، قصص يعني ده النمطية الحاصلة في أي أجسام شغالة في إنه بتنبس خطاب الكراهية. لكن ده لا يعني إنه نحن إنه هنجيف من شغلنا اللي بنعمل فيه، لكن بنشتغل بمنهجية بتاعت إنه الشمولية في إنه أي حد عنده حق يقعد ويطرح مشكلته حتى لو كان مختلف معي سياسيا أو مجتمعيا أو عرقيا، حتى لأنه ده الخطاب الهسي سارد في مجتمعاتنا بتاعتنا وعلى دور الإعلام برضو. لو أنت لاحظت إنه بيجت القصص متسلسلة، بيجت من حرب لخطاب كراهية ممنهج، بعد ذاك في فروع تانية لخطاب الكراهية اللي هي النمطية، انت من ياتو قبيلة، انا التكتلات القبلية، بعد ذاك جات انه ياتو سحنة، تفاصيل كثيرة نحن واعين بها وعارفينها في، لكن قادرين نشتغل عليها وقادرين نعافر ونجابح انه نقلل على الأقل. ما بتقدر تنهي خطاب الكراهية في يوم ويومين، لكن شغالين على انه تقليل الخطاب وتدي فرصة بتاعت انه يكون في بدائل.
4: أستاذة، الحرب دي يعني ظهرت مجموعات كبيرة جدا، مجموعات ناشطة، مجموعات يعني بيمتهنوا صناعة الإبداع وعملوا مقدموا يعني عمل إسفيري أو عمل من خلال المنابر الإعلامية أو من خلال يعني الفضائيات، من خلال المحطات بتاعت التلفزة، قدموا عمل يعني أدى إلى مزيد من العنف. وهذا الخطاب يعني أوغل وطن ثقافة الكراهية في داخل المجتمعات، وأقل حاجة عملته أنه شقت المجتمع، يعني مثل هذه الخطابات يعني شقت المجتمع، والمجتمع السوداني الآن أصبح كله منقسم على ذاته. سؤال مباشرة، من أين يبدأ التغيير الحقيقي في ظل هذا الواقع وفي ظل هذه يعني الأعمال العدائية التي يعني زي ما بيقولوا الناس بيقولوا ماشيين قدام وفي ناس بيجروا لورا.
5: صح. أنا السؤال بتاعك ده عنده شقين، الشق الإعلامي والشق الثاني بتاع التغيير. يعني لو جينا للإعلام، الإعلام سلاح ذو حدين، وانت زول إعلامي عارف الكلام ده تماما. الإعلام في فترة الحرب في السودان لعب دور خطير جدا في تشكيل الوعي المجتمعي. يعني لو لاحظت المجتمعات السي المنصات المفتوحة مثلا، لو ودينا مثال المنصات بتاعت إكس، المنصات طبعا إكس دي منصة شوية برجوازية زي ما نقوله، لكن المنصات التيك توك المنصات الأخرى إن بتقدر يعني تقدر تعمل مونيتورينج أو متابعة إنه قدر شنو الإعلام لعب دور في تعزيز خطاب الكراهية للأسف الشديد. ودي واحدة من المخاطر بتاعت الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي خلال في فترة الحروب، واستغلال الفرص بتاعت إنه أي واحد فينا لينا لو قاعدين داري يوقف الحرب، لكن طريقة توقف الحرب هي بتختلف من الآخر. وفي ناس سلكوا الطريق الخطير جدا هو الطريق التكسيمي أو الطريق بتاع منصات فتحت بس لنبس والشتايم وخطابات يعني ممكن تكون خطابات عندها إفرازات أكبر من الحرب، لأنه السلاح الإعلامي هو سلاح قوي جدا بيشاهدوه ناس كتار جدا، والشائعات والتحريض والتنميط. يعني لو لاحظنا أنه المدى بتاع الحرب لو 3 سنين وأكثر هسي ماشيين زاد من الحاجة دي، المنصات دي أغلبها للأسف الشديد نسبة كبيرة، ما بقول كلها لكن نسبة كبيرة، إنه التحريض اللي بيحصل إعلاميا والتنميط اللي بيحصل إعلاميا، في واحد بيشيل سلاح بيمشي يقتل أخوه، ودي شفناها ويعني وفي داكيومنت للحاجة دي. ودي ذاته بتدينا إنه في تحول لعدد لأدوات الإنتاج العنفي ذاته الرمزي ده. يعني أنت ما شرط أنك تكون شايل لك سلاح وضارب، لكن أنت قاعد وراء الكاميرات قاعد وراء التلفزيون ولا المنصات دي أنت ممكن تكون سلاح فتاك أكتر من أنه زول شايل السلاح على الأرض، وده بتخلي التقسيمات داسة بتزيد. ودي واحدة من الحاجات اللي إحنا هسي بنحاول بقدر إن كان يكون في إعلام بديل. وفي 2024 أنا بديك كمثال، أنا عملت حاجة اسمها منصة المناصرة العالمية. المنصة دي كانت لما كل الناس وعملت تارجت معين للناس الأصوات عالية اللي هم بيدعموا الخطاب بتاع العنف، إنه الناس دي ليجوا ونقدر نشتغل عليهم وندربهم ونسمع منهم زادوا الحاجة خلاهم هم ويمشوا يسلكوا الطريق ده شنو، على أساس إنه يكون في إنتاج بتاع سلام وفي إنتاج بتاع محبة مضاد للخطاب بتاع الكراهية. والحمد لله نجحنا في فئة معينة قدرنا يعني نغير من المسار بتاعهم، وقدروا يفهموا إنه أيوة ونحن كلنا زعلانين وغضبانين ومتألمين إنه الحرب دي هبشت كل بيت فينا. يعني الحرب دي لو رجعنا للتاريخ القديم الحرب دي كانت في مناطق معينة جغرافية، لكن السودان كله العالم السودان كله هو متضرر، فكيف نحن الإنتاج ده الإعلامي البيت دي إله أنا أشيل سلاح أقتل أخوي، وأنا أجيج الحاجة دي إنه كيف استخدمه إنه نحن نقلل من حدة العنف ونقلل من حدة القتل الحاصلة دي. وفي فئات يعني هسه معانا جزء كبير قدرنا عملنا لهم شيفتي واشتغلوا معانا حاجات جميلة جدا. ممكن للفترة الجاية لو سمحتوا لنا بالفرصة تانية ممكن نعرض حاجاتنا اللي عملناها زي أوت كممكن يكون تكلسر لناس تانين. أما إذا جينا نتكلم عن التغيير، أنا بالنسبة لي التغيير يا محمد التغيير هو بيبدأ بأنه الإيمان بالحاجة اللي أنت بتعمل فيها. إذا أنت مؤمن بالحاجة اللي بتعمل فيها ما بتعمل عشان الشو، أنت بتقدر تغير. والتغيير ذاته بيبدأ بالتغيير في الدائرة بتاعتنا الصغيرة. يعني نحن مرات بنكون قاعدين بننافق، يعني مثلا أنا بقول بكل صراحة بنكون قاعد وراء الكاميرات بتتكلم على سيدنا ونحن دائرين بلدنا تكون دائرين ودائرين، لكن أنت ما بتتحرك في مجموعتك الصغيرة دي تبدأ بأنك تغير في مفاهيمهم. أنت بالعكس في أقل نقاش ممكن الناس تنفجر وبعد شوية بيبقى شخصنا وبعد شوية تبدأ أنه تلفيق لمعلومات وما في تحقيق ذاته من المعلومة اللي انت بتقولها، وفي عدم في تجاوز ذاته للحاجات الأخلاقية اللي احنا بنعملها. يعني نتكلم عن الأخلاق ونتكلم عن التربية المجتمعية ونتكلم عن حاجات كثيرة، لكن في أقل حاجة ممكن نختلف بعد ذاك نشيل سلاح، وده حصل كثير فينا. ما قلت في المحتوى تدعي للسلام يعني والتعايش السلمي في أكتر، يعني في كثير من تجارب وكده. فأنا بالنسبة لي التغيير هو لونج تيرم.
4: نعم أستاذ مية، ما كل الناس بيقولوا لا للحرب يعني ولا لا للحرب إذا خشم بيوت،
5: والله انا اقول لك حاجه، لا للحرب ده، ما هو انا اللي انا ممكن اقول لا للحرب. طب البديل شنو؟ انت قلت لا للحرب، السياسات بتاعتك بتاعت ايقاف الحرب، انا مع ايقاف الحرب، لكن الحرب ده لو وقفته الليله، وانا الليله عندي محمد شايل سلاح، وعندي براون، وعندي دعم سريع، وعندي ما بقدر اوقف الحرب. الحرب هو ما شعار، ايقاف الحرب ما شعار، هو فعل، والفعل ده لازم يكون فعل مجهود جمعي عشان نقدر نوقف الحرب، ونؤمن انه ان احنا عايزين نوقف الحرب. ما دارين نوقف الحرب عشان مصالح، ما عايزين نوقف الحرب عشان ان احنا عندنا مثلا اجنده معينه، ان احنا عايزين نوقف الحرب لانه فترنا من الحرب، والحرب دي والحروب الكثيره في السودان دي بجد يعني اجيال واجيال اتدمرت. فالشعارات هي شعارات سهله، ممكن انا اقول لك انا داير اوقف الحرب بكره، لكن الاليات شنو ممكن اوقف بها الحرب؟ والاسس بذاتها اللي بتخليني، او الموتيفيشن اللي بيخليني انه انا اوقف الحرب شنو؟ هل انا كشخص واحد اقدر الحرب؟ نحن ما كلنا ممكن اكون 10 نقول لا للحرب، لكن بنفتقر للحته بتاعت انه الكومن جراوند بتاعتنا شنو؟ عشان نوقف الحرب. نحن مختلفين اختلاف توتالي. في مجموعات يقول لا للحرب، في مجموعات يقول لك تأجيج الحرب. لانه شايف انه بل والمسميات الحركيه الكثيره دي انه بتجيب لهم حقهم. يعني هسه لو قعدنا وعيننا لانه الحرب دي هسه انا داير استمرار لشنو؟ بسال نفسي مثلا انا زول بقول بل، بس ما بتلقى جواب، او بتلقى جواب انه انا والله عشان الحرب دي لانه جو فئه مجتزغه يعني كلام ما منطقي. ما هو الفئه المجتزغه ده ما تعاشروا معاك وقعدوا معاك لسنين، صح؟ انت طيب الياسي لما جات الحرب بيقول انه اعداء، هم اعداء لنا كلنا، كلهم الجيش والدعم السريع كعود عدو، بس في الحرب دي اعداء. لكن انا المنهج اللي انا بتخذه عشان انه اوقف الحرب يكون منهج شمولي، انه انا مقتنع به، وانه ما بس كشعار، الدنيا امل وفي وطن بيسعى الجميع ومستقبل بالمحبه بنبنيه ان شاء الله.
4: شكرا جزيلا استاذه الناشطه والعاملة في مجال حقوق الإنسان، وفي العاملة في مجال مبادرات محاربة خطاب الكراهية، الناشطة مي شطة. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم، كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا، توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في الدكمة بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57,000 موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف ايش لونه، طيارة احتراله ما نعرف، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدلنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التكمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التكمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: يا مصيب عدو بجاي مفتي،
3: الله أكبر الله أكبر،
2: متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر من جوة تكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا ده زي ما قالوا لا مرحلة للفاشل. الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنج إن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 طلعت العربات العدو
5: من المصالفة حقه الغايد
4: غايدهم ذاته،
5: الله أكبر،
4: واحد منهم مامر، واحد منهم مامر
5: عربات،
4: والآن دي الحدود الجنودية معهم، الله أكبر.
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إثر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إثر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قدار الإتحان والتمييز الرجال ما قلوا تنظوما تشكل وانتهى بإلاك شكل عندنا، لكن يمكن أن إحنا والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالك لوحدة، وأن الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القديرة يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة الرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يعني ما بنقبل أخليها مسألة المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداؤهم معليش لو ضرب زول يضرب زول، زول حتى يقتل زول. لكن مسألة
0: في ذات السياق، طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء، وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: والجيش إذا تفقه يقول أنت القوات المسلحة، يا قوات مسلحة بتاجروا قوات مسلحة تقتل. أنت حتى في أي دولة في العالم تسمع أن الجيش بتاع البلد تقتل مواطني غير السودان؟ ما هو المواطنين بالطيران والمسيرات؟
0: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة. وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبو 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذين ربطنا، لأن الاتفاقيات تفرش كل جندد ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلى فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
10: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنرسلها في رئاسة الولايات، هيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر إنه هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ما وصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
11: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية.

0: ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
1: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57,000 موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أنه أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
2: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة، يعني بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء، يعني طبعاً عندنا معلومة بأنه جسم ضرهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جداً جداً من الوحوة صراحة.
0: وفي كسل شكا مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماماً بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف ذي عرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
3: أظن أننا قربنا، شايف لي النور هناك، شايف معي؟
4: أنا أيوه وصلت مرحلة الطشاش من التحكم والإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
3: يا خلاص قربنا يا أخي قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى السوي قال لسه ما جي. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
4: الله كريم علينا، ما نصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Alif. Ba. Ta.
1: Oi, oi. يا اخوي بسم الله يا اخوي مالك؟ الحلمة طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.

0: يعني اسمع، نحن لازم نشوف طرق اضافيه لموضوع القرايه ده. هي هي اسمعني، انا جاتني فكره. هوي هوي
1: يا اخي،
0: انت نمت ولا يا اخي؟
1: يا اخي انا نمت يا اخي. يا اخي انا تعبان من المشي. احنا مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كابتن، تعبان يا اخي من المشي. كان الصراحه احكي
0: لا يا اخي، لازم تسمع فكرتي هالسنه.
1: طيب احكي.
0: اسمع، انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي، نشوف البلد اللي جالس منه ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكره جميله، وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: ردود فعل مستنكرة لقرار الحكومة بتقليص أعداد العاملين في جهاز الخدمة المدنية.
3: حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين.
4: هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى من الخدمة العامة.
5: يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات ومجددت.
2: الصحفية درة جنبو تتحدث عن احتجازها في المطار وإبعادها من مصر.
6: أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة.
2: مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي يهدد المعلمين.
7: تهدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلال على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي.
2: ومع بداية العام الدراسي أوضاع المعلمين في ولاية كسلا:
8: عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق،
2: واكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بولاية جنوب دارفور.
9: إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه إحنا الآن أكملنا استعدادتنا لهذا الامتحان.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل ونعود.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الحكومة عن قرارها بتقليص أعداد العاملين في الخدمة المدنية بنسبة 60% تقريبا، وإحالة فئة منهم للمعاش المبكر، الأمر الذي أثار استنكار أهل القانون وخبراء النقابات. في هذا المحور يتحدث لدبنجا الأستاذ وجدي صالح المحامي واثنين من الخبراء النقابيين. نبدأ بالأستاذ وجدي صالح.
4: يعني في البداية خلينا نشوف أول حاجة ما بين صدور القرار بتاع تشكيل اللجنة من قبل الوزير العمل والفراغ من أعمالها في خلال فترة لا أقل من شهر فرغت من أعمالها، وبمعنى أنها راجعت كل ملفات الخدمة العامة الاتحادية أو العاملين على المستوى الاتحادي، وصدرت بهذه التوصيات التي تحيل فيها ما يزيد عن 60% من العاملين بالخدمة العامة إلى التقاعد تحت أي مسمى من المسميات التي أشارت إليها اللجنة. في تقدير هذه مجزرة حقيقية للخدمة العامة، وأعتقد أن هذه اللجنة أيضا لم تعمل، وإنما كانت هذه التوصيات التي خرجت بها اللجنة والقرارات التي خرجت بها اللجنة قد أعدت سلفا، لأنه لا يمكن ولا يمكن قبول ذلك عقلا أن هذه اللجنة تم تشكيلها في 19 أبريل لتفرغ من أعمالها وتعلن عن نتائجها في يوم 16 أو 17 مايو. يعني هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى بالخدمة العامة. نضيف إلى ذلك أنه يمكن أن تكون هذه الكشوفات التي أعدت فيها تصفيات لآثار هذه الحرب الإحالة للتقاعد أو للمعاش أو لإلغاء الوظيفة تحت تلك المسميات لكل الذين خالفوا السلطة أو سلطة الأمر الواقع الموجود الآن. وبالتالي ستكون آثار هذه القرارات كارثية على مؤسسات الدولة ومؤسسات الخدمة. بالطبع إذا كانت هنالك دراسات حقيقية توضح مدى التكدس داخل الخدمة المدنية وهنالك معايير للتخفيض، هذه المعايير لا يمكن أن تتم بقرار واحد، ولا القرارات تتخذ بهذا الشكل الجماعي أن تتخلص من 60%. أنا لا أتحدث حتى عن التكلفة المالية والأعباء المالية التي ستكون على الخزينة العامة، ولكن أقول هنالك أعباء وآثار كارثية اجتماعية وأيضا أعباء وآثار كارثية حتى على الخدمة المدنية ودرجات أدائها، لأنه حتى معايير هذه اللجنة غير واضحة في التخلص من الذين تم التخلص منهم بالمعاش لأداء 20 سنة في الخدمة وأن يكونوا بلغوا 50 عاما، وبالتالي هؤلاء أيضا يمكن أن يحسبوا من ضمن الكادر المؤهل والقادر على العطاء، يعني كان يمكن أن تستفيد منهم الدولة. على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات أو مجموعات اجتماعية معينة داخل البلاد.
2: وتحدث لراديو دبنجا في هذا المحور أيضا الخبير النقابي محمد علي خوجلي.
11: السلام عليكم ورحمة الله. ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة، فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يطلب الخفض دي. في نقطة تانية إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات أو منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. والحكاية دي عندنا حتى في في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين
5: لأنه المعروف أنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثنى من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العامة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العامة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. قبل الحرب يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه في خطوة أولى، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى. وشكرا محمد علي خوجلي.
2: ونختتم هذا الملف بحديث الخبير النقابي الأستاذ محجوب كناري.
3: القرار الوزاري بتشكيل لجنة لتقليص عدد العاملين بيعكس حالة الحكومة وتوجه حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين، وتوجهها هي الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. ده باختصار في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان يستقروا، بتفصل أعداد كبيرة منهم وبتكفل الباب أمام تعيينات جديدة يعني، مع إنه هي الناس زادت في خدمة الحكومة لأنه ما بتدي مرتبات، لأنه المرتب الشهري لا يكفي ليومين أو ثلاثة أيام يعني حقيقة. فهي دي حملة زي ما قال بشرى الفاضل حملة عبد الغيوم الانتقامية، حملة لتصفية عدد كبير من الغير مرغوبين في الخدمة المدنية وتثبيت الناس اللي كانوا ماخذين الامتيازات في بورسودان وزيادة امتيازاتهم دي وتثبيت دعائم الفئات الحاكمة يعني من المؤتمر الوطني والحركات المسلحة في الخدمة المدنية، حتى إذا لو حصل أي تغيير يكونوا هم موجودين في مفاصل الخدمة المدنية. وده قرار لا بد أن تتم مقاومته يعني وبقوة.
2: احتجزت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جنبو لمدة 16 ساعة قبل إعادتها إلى الوجهة التي جاءت منها العاصمة القطرية الدوحة. على هذه الخلفية تحدثت درة جنبو لراديو دبنجا.
6: موقف السلطات المصرية معي في مطار القاهرة ما ممكن تبريره بأي حال من الأحوال، لأنه أنا استوفيت الإجراءات المطلوبة وقمت بكل الحاجة اللازمة، ومن ضمنها ما هو بالضرورة يخليني مفترض أكون مريض على جميع الأجهزة الأمنية وتقرر. لكن أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة لأي شخص رافض الحرب في السودان وبيشتغل على أنه تتوقف وتنتهي مأساة السودانيين. دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان. اللي حيحصل انه الحرب لابد في يوم تنتهي، لكن المواقف الزيدية اللي بتخلد مواقف البلدان التانية وسلوكها تجاه الحرب.
2: طالب ناشطون ليبيون في طرابلس بترحيل مقر المفوضية السامية للاجئين من منطقة السراج. مزيد من التفاصيل في حديث مالك الدجاوي رئيس منظمة الهجرة غير الشرعية بليبيا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر. يأتي ذلك في لتحريك بعد تحريك النشطاء لحراك يسمى حراك لا للتوطين. وفي هذا طبعا السودانيين موجودين منذ قرابة 3 أعوام، والسودانيين اللاجئين عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، هذا من النازحين الجدد. وكان يوجد يعني الناس السودانيين يعني كانوا يعني مقيمين يعني حتى هم قرابة المليون. وأتوا طبعا السلطات الليبية استقبلت اللاجئين وأدمجت الأطفال والطلبة والطلاب حتى الجامعيين، أدمجتهم يعني في المدارس والجامعات وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق. وحتى الشعب الليبي يعني حتى هو يعني استقبلنا استقبال يعني او استقبل اللاجئين السودانيين. لكن طبعا العادات كثيرة جدا بالنسبة لي. بعد ذلك طبعا النشطاء السودانيين طلبوا يعني تسيير الرحلات للعودة الطوعية، وبالفعل تم يعني حصر على أكثر من 14,000 سوداني تسجيلهم. 14,000 يعني كانوا ينوون يعني العودة لأرض الوطن. وبعد ذلك طبعا قامت السلطات الليبية بتأجير أو الدولة الليبية هي حكومة الدبيبة بتأجير سفن، لكن للأسف طبعا برضو قامت أو اندلعت المشاكل في أول حرب مضيق هرمز. فطبعا السلطات المصرية لعبور السفن يعني طلبت يعني مبالغ خيالية. الآن يعني حسيروا يعني رحلات يعني تم تحويلهم إلى رحلات عبر الجو. حسي اليوم الجمعة في يعني الرحلة الخامسة اليوم ذهبت إلى السودان.
2: على إثر الإضراب الذي نفذه المعلمون بمحلية مروي أطلق مدير المرحلة الثانوية ما اعتبر تهديدات بحق المعلمين بغرض دفعهم لرفع الإضراب. حول هذه التهديدات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
7: تهديد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي للمعلمين والمعلمات بمدرسة مروي ثانوية بنات، بنعتقد أنه هذا التهديد هو واحدة من الممارسات التي تتم لإجبار المعلمين والمعلمات بعدم المطالبة بحقوقهم. فقد هدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي للمعلمين وخاصة للمعلمات باعتبار أن هذا الإجراء يمكن أن يثني المعلمين عن مواصلة الإضراب. بنعتقد أنه ما فعله السيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هو عبارة عن إرهاب وظيفي، هو محاولة لكسر إضراب المعلمين، محاولة لمنع المعلمين من ممارسة حقهم الدستوري، الحق اللي أقراه الدستور والقانون واللي أقراه كذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية اللي أقر عليها السودان، فيما يضع السيد المدير في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك، وإذا ثبت هذا الحديث الذي قاله السيد المدير للمعلمات والمعلمين يجب محاسبة هذا المدير، كما نؤكد إنه هذه الأساليب ما بتزيد المعلمين إلا تمسك بحقهم في العيش الكريم وإصرار على مواصلة النضال السلمي من أجل الحقوق وحقوق المعلمين وكافة الحقوق. المدير كان ينبغي عليه إنه يطالب بحقوق المعلمين بدل من محاولة إرهابهم، كان عليه إنه يحس بما يعانيه المعلمون من أوضاع اقتصادية صعبة أثرت عليهم وما يكون نصير للظالم وما يتجاهل ما يمليه عليه موقف الأخلاقي باعتبار أنه هو معلم قبل أن يكون مدير. الممارسات دي بالتأكيد ما حترهب المعلمين وبالتأكيد الحقوق ستنتزع وعندها سيجد كل من اختار الوقوف ضد المعلمين نفسه أمام موقف أخلاقي وتاريخي ما بتحميه سلطة ولا منصب.
2: ونبقى مع ملف التعليم. في كسلة بدأ العام الدراسي الجديد وسط شكاوى من المعلمين حول تأخر مرتباتهم وعدم حدوث أي زيادات في المرتبات تتوافق مع تكاليف المعيشة. الأستاذ سيد عبد الرحمن تنبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة تحدث لدبنجا حول هذا الموضوع.
8: إن التعليم ضرورة حياتية وليس ترفا، وبه يغاس تقدم الأمم وازدهارها، والأمة التي تكرم معلمها هي أمة قد امتلكت أسباب النهضة. أعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية كسلة أن اليوم 17/5/2026 هو اليوم الأول لبداية العام الدراسي ومدته 134 يوما، وفي السنة الواحدة يدرس طلاب الولاية عامين دراسيين. هذا الإعلان جاء صادما لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. 1- عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه 40 دولارا. ارتفاع تكلفة المواصلات، إذ أن المرتب كاملا لا يفي المعلم الذهاب والعودة من المدرسة إلى البيت. وزير التربية الحالي وفي وقت سابق دعا إلى تقديم الواجبات على الحقوق ووصف المطالبون بحقوقهم بأنهم نشاز، ومعلمو الولاية لا يريدون إلا حقوقهم فقط، وإن وزارة التربية والتوجيه ولاية كسلة هي البوابة المقدسة التي تنصهر فيها القبائل، وغيام الوزير بتعيينات تفتقر للكفاءة والتراتبية المهنية سيدخل الولاية في نفق مظلم.
2: وفي جنوب دارفور اكتملت الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة السودانية مقرر لها الرابع من شهر 6 القادم. الأستاذ حافظ عمر مدير عام وزارة التربية بجنوب دارفور تحدث لدبنجا بالمزيد من التفاصيل.
9: احنا حقيقة في آخر اجتماعنا للجنة الفنية الولائية جنوب دارفور لامتحان الشهادة السودانية برئاسة السيد الوالي ولاية جنوب دارفور يوسف الدريس يوسف والإخوة في أعضاء اللجنة، حقيقة اجتماعنا وأخذ تنوير كامل للجنة عن سير الأعمال الخاصة بطوافنا للمحليات بجنوب دارفور، وكذلك إعدادنا للمراكز والنزل بالنسبة للطلاب. حقيقة إحنا تفقدنا كل مدارسنا في بعض الأماكن محتاج لبعض الأعمال البسيطة، وإن شاء الله بنأكد للناس إنه إن شاء الله في خلال يومين قادمين إحنا هنكون جاهزين لاستقبال الطلاب في المراكز للامتحان الشهادة السودانية. إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه إحنا الآن أكملنا استعداداتنا لهذا الامتحان، ونأكد لأولياء أمور التلاميذ إنه امتحاناتنا قائمة وطلب امتحانة قائمة في مواعيدها اللي هي يوم 4/6/2026، ونؤكد للجميع إنه كافة استعدادات الفنية اكتملت تماما، وإحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنأسسها في رئاسة الولايات، هيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر إنه يعني يجب أن يختنم كل أبناء أمورة الطلاب وكذلك كل طلابنا العايزين يمتحنوا لشهادة سودانية، لأن هي بتأكد واحدة من الفرص اللي بتكون نادرة في إنه بتمر على مؤسساتنا التعليمية، لأنه إحنا نأكد للجميع إنه إن شاء الله حسب ما تحدث بالأخ وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء إنه كل الجامعات الولائية جميعها تكون فاتحة لاستقبال الطلاب، وكذلك هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام، فلذلك بنفتكر أنه هي فرصة سانحة جدا بالنسبة للناس، يجب على الطلاب أن يغتنموها لأنها قد لا تتكرر قريبا. عشان كده إحنا نأكد للطلبة إنه الناحية الفنية بالنسبة للامتحانات دي كلها يعني اكتملت تماما، وإن شاء الله يعني مستعدين ليوم 4/6 جلوس الامتحانات جلوس الطلاب بالنسبة للامتحانات.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحبينا ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمديانا راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
19: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاة الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاة بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاة ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل جرعة دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات ثلاثة جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح لأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل لو بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. الناس علمنا إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للمهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
18: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
17: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان و

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في الدقمة بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57,000 موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند الساعة 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شغال الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف ايش لونه، طيارة احتلاله ما نعرف، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدرنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التقمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدرنج عقب السيطرة على منطقة التقمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: عدو بجاي مفتي،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر، من جوة تقمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا. ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنج أن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 طلعت العربات العدو
5: للمصالح حقت القايد
4: قايدهم ذاته
5: الله
4: اكبر واحد منهم ما مر
5: عرباتهم
4: والان دي الحدود الجنوبية معهم
5: الله اكبر.
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا أن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورتقت شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إسر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إسر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم رياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قردار الإتحان والتمييز الرجال ما بيروا تنظوما تشكل وانتهى بإلاك تشكل عندنا، لكن يركب أن إحنا والله بنقبل الآخر من هيب السودان كلنا حالتنا واحدة، وأن الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القضية يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة الرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني ما بقبل أخليها مثلا المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداءهم معليش لو ضرب زول يضرب زول زول حتى يقتل زول. لكن مثلا
0: في ذات السياق، طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: والجيش إذا تبقيه يقول أنت القوات المسلحة، يا قوات مسلحة تهاجروا، قوات مسلحة تقتل. أنت حتى في أي دولة في العالم تسمع أن الجيش بتاع البلد تقتل مواطني؟ هي رسومات بطلوا المواطنين بالطيران والمسيرات.
0: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة، وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذه رفضناها، لأن الاتفاقيات ده تفرش لجان تدي ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلى فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
9: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنبدأ في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأن هي فرصة بنفتكر إنه هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ووصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش، رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة

0: واحد، وأضاف في هذا الخصوص:
1: على كل، أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أنه أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
2: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة، يعني بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء، يعني طبعا عندنا معلومة بأنه السيستم ضربهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا من الوحيد وصراحة.
0: وفي كسل شكا مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
3: أظننا تقربنا، شايفين الوضع هناك؟ شايف معي؟
4: أنا هي وصلت محطة الطشاش من التحمل الهاك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
3: أمس يا خلاص قربنا يا أخ، قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي لقى، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
4: الله كريم علينا، وصل وما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Ali. Ali. Ba. Ba. Ta. Ali. Ba. Ta.
1: هون هون. هون بسم الله يا هون مالك؟ الحمى طلعت ليك في راسك ولا شو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت؟
1: الحمد لله. اذا الحادث استمرت اكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا اخي. ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازعين. والله اعلم، الله اعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني اسمع، نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده. هي هي اسمعني، انا جاتني فكره. هوي هوي
1: يا اخي،
0: انت لبت ولا شو يا اخي؟
1: يا اخي لبت يا اخي. يا اخي انا تعبان من المشي. احنا مشينا المشي، انت عارف احنا مشينا كبتين. تعبان يا اخي من المشي كده الصباح.
0: لا

0: يا أخي لازم تسمع فكرتي على السريع.
1: طيب أحكي.
0: أسمع أنا أنا أنا أنا حجمع كل الناس المنطقة دي. نشوف البلد اللي يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس فكرة جميلة. وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها. اسمعني إن إحنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الأزمات. القراية مهمة وقبل الحرب تقيف. إحنا الأهالي مفروض كلنا نعوض أولادنا وبناتنا الزمن المشى ونلحقهم أجسادهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط وأولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي
3: على راديو دبنجا السودان. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
5: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء وتطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعت تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
4: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
5: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 96. 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا. وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري من بنشتري كتب من سوق الله اكبر ونجيب الاطفال بتاعنا في المدارس. ابدا والله احنا نفس يعني هذه بنكون عارفين انه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق معروفة يعني مطابع دي ومتخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي وبتنزل نشرات هم ذاتهم متابعين هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف إنه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات انه حدث المركز هل صدر نشره للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات انا ما اعرف لانه هو انا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رقمي كده بتاريخ كده رقمي كده معروف يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب رغم أن الطرق ما صحيح طبعا إدارية ما صحيح هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة اي مدرسه عندها بريد الكتروني بينزل. احنا واضح انه ما عندناش يعني ما عندنا القصه دي بتبقى انت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفه وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجئنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب يعني والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده والى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشرة او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحة يعني ما في ما والله حسب كلام حسب افادة احد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لإدراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنة. هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا ما في. وده الشيء الطبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات ما فيش ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7 والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9 يعني العام مشى. يبقى انت ليه دخلت نفسك في التجربه دي دلوقتي؟ ديل لا عندهم بي دي اف لا عندهم خطابات كده بس انزلت بليل. هذه كتب بليل كده والله يا جماعه تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطا ده، لكن ان نسوف الموضوع بيبقى مشكله. يبقى احنا ما حلينا مشكله ليه؟ لانه انا في المدارس الخاصه متضرر. ازاي متضرر؟ لو حي اشتريت كتب خسرت اموال، كان انت ممكن هذه الكتب انا اوجهها لحاجه تانية، او اشتري بقى الكتب اللي انت عايزها. يعني الشيء الثاني، افقدت الثقه فيني انا من التلميذ ومن ولي الامر، انه والله المدارس الخاصه دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله اكبر درسها شفعنا دي ياخذ النصابين او دي بياكلوا قروش بالباطل. انا ما عملت كده يا اخي، انا معتاد انه بتعاون مع مكتبات متخصصه في المجال، وهي عارفه انه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفه يعني. ولا صدرت لها انت، ولا قلت لها، ولا قلت لاي حد في اللي. واذا عندك طلعوا لنا، اذا طلعتوا عداك العيب احنا الغلطانين. خطاباتك طلع. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد يجاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10، على اساس انه هو خطاب يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني، او الان غدا يعني. انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش، ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف اصلا. انا تخيل لي في كان لجنه كون السيد الوزير وزير التربيه وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي بشان لجنه لمراجعه المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعت 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني. لسه احنا بعد ايام او بعد فتره عندنا غادي يكون مجلس تشريعي بعد فتره، يعني خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وفي مناخ كده فيه تداول. يعني احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم. يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
4: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم. برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور، بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه، ومساعيكم حتكون شنو؟
5: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد على الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومة ولا في الخاص، موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد ده اللي هو 26 27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة، وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن أن أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا. إن مهنة أنا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبل مستقبلنا هنا في هؤلاء الأطفال، تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
7: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
6: يا ولدي يا ولدي دي الحرب، ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
7: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا، في دراجل بتدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
6: يا ولدي هوي، ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
7: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي، بقى ما عندنا أي مستقبل.
6: لا لا لا لا لا لا لا، أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
8: أنت عارف الأسر النفسي من الحرف في نفوس أطفالنا كبير جدا.
6: لا كبير جدا جدا جدا. أنا أمس ولدي بيقول لي نحنا تاني ما عندنا مستقبل يا أبوي.
8: تخيل، أنا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسة. تخيل بيقول لي يا أبوي رغم الألم لازم استمرار القلم.
6: الأولاد فهمهم أكبر من سنهم. ولدي بيقول لي أنا بكره الحرب يا أبوي لأنها دمرت مدرستنا وفصولنا.
8: عشان كده أنا تحركت في كل الاتجاهات لدعم أطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدأ في حلول مواصلة تعليم أولادنا.
6: عملت شنو يعني؟
8: اتكلمت مع الأطباء النفسيين، أيوة، لإخراج أطفالنا من الأثار النفسية للحرب، ومجموعة من المعلمين المتخصصين في جميع أنواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الأول في الدعم النفسي، وبعد ذاك نتدرج لمسألة التعليم. كل المعلمين وافقوا إنهم يكونوا سند لأطفالنا في تدريس كل المواد. أسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
6: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.
3: من دارفور، الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
9: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
3: الحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
10: سلام سلام دارفور سلام.
9: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
11: الحان.
12: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواجير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت ومجرد الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا الحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع، عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة تانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبح الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في التوكما بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف شلونه، طيارة احتلالة ما نعرفها، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدرن هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التقمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدرن عقب السيطرة على منطقة التقمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: عدو بجاي مفتي،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر من جوة تكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنج إن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 بعد عربات العدو
5: للمصالحة حقت القائد
4: ذاته،
5: الله
4: أكبر، واحد منهم ما مر، عرباتهم والآن دخلوا الجنودية معهم،
5: الله أكبر.
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إسر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إسر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قدار الإتحاد والتمييز الرجال ما بيروا تنظوم المشكلة والمتحد بإلاك شكل عندنا، لكن يركب أن إحنا والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالتنا واحدة، وأن الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القديرة يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة أرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف هذا الخصوص:
3: يعني ما بنبغى خليها مثلا مسألة المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداءهم معليش لو ضرب زول يضرب زول، زول حتى يقتل زول. لكن مثلا
0: في ذات السياق، طلب مؤتمر خريجي شعب البيجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة. وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ورفضنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذين رفضناها، لأن الاتفاقيات تفرش كل جنة تدي ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلى فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
9: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنبدأ في رئاسة الولايات، هيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأن هي فرصة بنفتكر إنه هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ما وصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
11: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين

0: من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أن أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
1: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة، بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء، يعني طبعا عندنا معلومة بأنه السيستم ضربهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا من الوضع بصراحة.
0: وفي كسل شكا مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف ذي عرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة دي غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لثواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وموثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة اللي تكلمنا عنها.

0: لكن لما جينا غطسوه طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر او لايف، على طول تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، واثار ردود افعال واسعه جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربيه والعالميه. ويمكن هذا النضال يمر مرور الكرام، وبعد ايام قليله تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا وحبيتك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
1: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
0: برضو يا حسين عايزين توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ردود أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
1: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذنا سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين، أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
0: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن؟ وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
1: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور، ما ألبوم، هو كتاب مصور. تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإقليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا. فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة. أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا، أو دار الوثائق، أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة. فكنت بوثق اللي لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة العماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والقنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة دي، في غيره لقيت المصاعب دي. لكن كان في فريق من الجهة اللي منحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا، وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير يعني. أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار، زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني. مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباشة المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
0: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
1: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين، لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت قنابل، يعني ألغام، سوري، ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني انا كنت اول زول، بعد في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول، لكن في الاول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيره، هيلتون والميريديان وغيرها، كلها جوا عربات قتاليه عسكريه ومحترقه يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركه ومناطق كثيره محتاجه لاتيام هندسيه فنيه عشان تيجي تشوفها، ومنطقه المقرن بالذات ومنطقه البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر، بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة، زي المتحف الكبير في رواندا ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغرة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
0: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو المغربي الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، عندنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية. ده لما طفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسية، يعني بيكون باقي باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دايره اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقتي كرنكرن ودوكان في النيل الأزرق. جنود في القوات المسلحة يقولون إنهم تمكنوا من فتح حصار الدلنج وفتح الطريق إلى المنطقة الشرقية. الدعم السريع ينفي إطلاق سراح أبو لولو وعودته للقتال في كردفان. رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي يبحث مع رئيس الإدارة المدنية في غرب دارفور تسهيلات معبر أدري لحركة التجارة ودخول المساعدات. اللجنة أمن ولاية كسلا تكشف تفاصيل حادثة شاحنة وبوكس بمنطقة أبو طلحة وتؤكد أن الجرار كان ينقل متفجرات مهربة. وزير الخارجية الأسباني نأسف لإصرار الأطراف في السودان على الحل العسكري. حملة اعتقالات واسعة ضد الأجانب في طرابلس الليبية تطال سودانيين واختفاء فتاة تبلغ من العمر 18 عام لأكثر من أسبوع. محكمة جنايات الأبيض تصدر أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لسنوات بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. الحكم على الصحفية رشان أوشيه بالسجن لمدة عام وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية مقال نشرته في منصة فيسبوك. مخاوف دولية عقب تفشي جديد لفيروس إيبولا في الكونغو ويوغندا ووسط تحديات تتعلق بضعف البنية الصحية ونقص اللقاحات. منظمة اليونسكو تؤكد تعرض أكثر من 20 متحفا في السودان للنهب أو التدمير أو التهريب منذ اندلاع الحرب. الأمم المتحدة خسائر قطاع الكهرباء في السودان بلغت نحو 3 مليارات دولار. الدكتور كامل إدريس ينفي تقارير بشأن إعفاء العاملين بالدولة ويؤكد أن لجنة وزارية تعمل على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. اللجنة المعلمين السودانيين نفي مكتب رئيس الوزراء بشأن قرار تغليص العاملين بالدولة يؤكد المخاوف. نقابة الصحفيين السودانيين تعلن رفضها أي اتجاه لفصل عاملين بالدولة. إنهاء إغلاق طريق السكوت المحس بالولاية الشمالية بعد تعهدات بمعالجة أزمة الكهرباء. الرئيس التشادي يصل السعودية وأنباء تؤكد أن الملف السوداني سيكون حاضرا في مباحثاته مع حكومة المملكة. وزارة التربية بكسلا تعتذر عن سقوط أسماء خلال إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية وتعلن عن إعادة إذاعة الأسماء اليوم. وفد من الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب يلتقي برئيس الاتحاد الأوروبي إلى السودان ويبحث ترجمة مبادئ مؤتمر برلين إلى خطوات عملية. مواطنو مدينة مكجر بوسط دارفور يشتكون من استمرار التدهور الأمني ويطالبون بحماية الموسم الزراعي. وزير المالية السوداني يجري محادثات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب. الخطوط الجوية القطرية تستعد لتسيير أولى رحلاتها المنتظمة إلى مطار بورسودان اعتبارا من يوليو 2026. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله،
2: شاود
1: لا إله إلا الله، في شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شاود
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
3: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلع إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
4: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وقوانا لواء النخبة.
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالا باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
5: هذا الغنم في 8.5 9 700 850 أنا ما شاء الله قفل كل السوق كده. ليلة رخيص جدا ما غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساساً على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، ولذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص:
7: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
8: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: بنعتقد أن النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق الدعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا

0: هذا الحصول
1: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة. بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس. وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت اللجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفض هما الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء 6 مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
2: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
3: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأننا مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكله كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025 وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006 أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية هي المشاركة الاقتصادية والفرص والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجلت دخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 و30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% و20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
4: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
3: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
4: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
3: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
4: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه بفتره صباحيه.
3: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
4: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
3: والله يضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
4: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
3: هذا كلام فارغ سايب تحريك، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
4: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
3: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع دين؟
4: في الامسيات، في الامسيات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
3: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
4: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
3: أنا اللي حدق الجرس.
5: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروس ديابة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل، ما في. إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تدعم معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط، كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضية. بدنا نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفادة من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية، تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في المحل المتقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعاً من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشار إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شهود.
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
3: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلع إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
4: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وقوانا لواء النخبة. الله أكبر. إيش هذا التاريخ وطن؟
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالا باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
5: هذا الغنم في 8.5 9 700 850 أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على الحواضن القبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص:
7: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
8: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: بنعتقد أن النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق الدعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه.

0: إهانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج، وأعلن عدد من الصحفيين رفضهم الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
1: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
2: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأننا مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكله كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التقاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
3: أظننا قربنا، شايف لي الوضع هناك، شايف معي؟
4: أنا هنا وصلت محطة الطشاش من التحمل الإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
3: خلاص يا أخ، خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي القانا لسه ما جيب. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
4: الله كريم علينا، نصل ما نمر منه بيصير مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Oui, oui. قول بسم الله يا اخوي، مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول لهم شنو؟ اشرح لهم كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حين دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا حقل التعليم حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت لمت ولا شنو يا أخي؟
1: يا خلا لوبتا يا اخي، يا اختي انا تعبان من المشي. ما احنا مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كابتن، تعبان يا اخي من المشي كده الصراحه. احكي لي.
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسري.
1: طيب احكي.
0: اسمع، انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي، نشوف اللي بيقدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكره جميله، وتصبح على خير والصباح نتمنى.

0: اسمعني اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم مفاتهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهم فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
3: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو عام 2026، وحتتعبون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية العسكرية في كردفان والنيل الأزرق.
4: الله اكبر
5: مسؤولين باذن الله ان شاء الله هذه كرن بعدين طوالي للبعاد ان شاء الله باذن الله.
3: ردود الفعل حول قرار اجراءات تقليص الخدمه المدنيه في حكومه بورسودان.
6: بنعتقد انه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف.
7: حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات.
3: وكذلك ستتابعون جانب من خطاب عبد الواحد نور خلال ندوة نظمتها حركة تحرير السودان في طويلة.
8: جذور الأزمة أنه ما ضحكنا كسودانيين.
3: نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في كردفان والنيل الأزرق، حيث قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء استهداف نفذته طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني على سوق غبيش وأحد الأحياء القريبة من سوق مدينة الفولة صباح اليوم. وفي مدينة الدلنج بجنوب كردفان عبر المواطنون عن فرحتهم بدخول المواد الأساسية للمدينة عقب فتح الطريق بين الدلنج وهبيلة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم وبين ابتدوا بعمل الله وتوفيقه وقال تدخل إلى مدينة الدلنج.
3: وفي إقليم النيل الأزرق أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة كرن كرن، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليها. وأضاف جنود في الجيش في تسجيلات
5: الله أكبر مسؤولين بإذن الله إن شاء الله هذه كرن كرن بعدين طوالي للبعاد إن شاء الله بإذن الله.
9: الله أكبر لسه ما استخدمنا الليل لسه على النهار بس ما استخدمنا الليل.
5: الله أكبر يا عم جننهم يا عم عزبهم. الله أكبر ما كلام ساي أمانة الله أكبر السرقان فوق الأمن فوق والجهاز فوق جيشنا فوق. الله أكبر.
3: اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين في بيان إنه ما صدر عن المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس من نفي لما تداولته بشأن إيفاء العاملين بالدولة يعد تأكيدا غير مباشرة للخطوة، مشيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2026 موجود بالفعل ومتداول على نطاق واسع وقد نشر للرأي العام. للمزيد حول بيان اللجنة نبقى مع تصريح الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين للجولة.
10: النفي الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار رقم 22 لسنة 2026 الصادر من وزارة الموارد البشرية
6: والخاص بتقليص عدد العاملين بالدولة كما سمى القرار على المستوى الاتحادي. نفى مجلس الوزراء في تصريح ومكتب رئيس مجلس الوزراء في تصريح ما تم تداوله بشأن إعفاء العاملين بالدولة، لكنه أشار للجنة وزارية تعمل على إعداد روية لإصلاح الخدمة المدنية. بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف، بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية، متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يقلصوا أعداد العاملين بالدولة، سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف، وده تحديدا نصا ما ورد في قرار تشكيل اللجنة. نفي رئيس مجلس الوزراء قال إنه ده شائع، هو بالتأكيد ما شائع، هو قرار رسمي صادر من وزارة، واستند القرار في إصداره على ما سماه توجيه مجلس الوزراء في اجتماع معين بهذا الأمر. فبالتالي بنعتقد إنه هو ده التفاف على الحقيقة، لأنه استخدم عبارات مثل إصلاح الخدمة المدنية وغيرها، وتجاوز مهام اللجنة التي ذكرت في القرار، وكل ده تجاوز لما عاناه السودانيين خلال سياسات الفصل الصالح العام بعد انقلاب الإنقاذ 1989 والتمكين الحزبي التم في خلال 30 سنة. وإن إصلاح الخدمة المدنية ما بيتم عن طريق قرارات فوقية ولا في وضع استثنائي زي الوضع اللي بيعيش السودان الآن. إصلاح الخدمة المدنية هو قرار ينبغي أن يتم إصداره من جهات أو مؤسسات سودانية معترف بها، مؤسسات منتخبة مراقبة عن طريق برلمان، جهة شرعية تصدر مثل هذه القرارات اللي هي إصلاح الخدمة المدنية بعد دراسات علمية تستند لرؤى علمية يقوم بها مجموعة من الباحثين، يتم اعتماد هذه الرؤى والأفكار ومناقشتها بعد ذلك تنزيلها لأرض الواقع. لكن الواقع الآن اللي احنا موجودين فيه ده ما واقع بيسمح لهذه السلطة القائمة بأنها تصدر مثل هذه القرارات، ولا كمان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في السودان، أو الحرب ما زالت تستعر في السودان. ما أظن الوقت ده هو وقت لإصدار مثل هذه القرارات. المطلوب من مجلس الوزراء مش نفي الخبر أو الإشاعة زي ما سماها، هي ما إشاعة، هي قرار طلع من واحدة من الوزارات تابعة لمجلس الوزراء. فالمطلوب كان إلغاء هذا القرار وحل اللجنة. فبالتالي إحنا بنأكد في لجنة المعلمين متمسكين بأننا رافضين لهذا القرار، بنعتبر إنه بيان مجلس مكتب رئيس مجلس الوزراء هو محاولة لتخفيف الآثار بتاعت القرار، لأنه هو قوبل برفض واسع من قطاعات واسعة من الشعب السوداني، وبالتالي بنرفض أي إجراء بيتم بناء على التوصيات التي قد تصدر من اللجنة. وبنأكد على أنه إصلاح الخدمة المدنية ما ممكن يتم في ظل غياب المؤسسات الشرعية ولا في ظل الحرب، ومفترض ما يتم استخدام الشعارات زي الإصلاح الإداري وكذا لغطاء لتشريد العاملين والتمكين وإخصاء الأصوات المطالبة بالإصلاح. وبندعو العاملين وده الأهم والمهنيين للدفاع عن حقوقهم والاصطفاف صف واحد ضد مثل هذه القرارات. بنعتقد أن حماية العاملين دي ما قضية عابرة، لكنها قضية ترتبط بمستقبل الدولة نفسها، وبترتبط بعلاقة الدولة بالمواطنين أو السلطة القائمة بالمواطنين. لابد أن تكون المؤسسات مهنية مستقلة وعادلة.
3: وفي ذات السياق، عبر منتدى حقوق الإنسان السودان عن قلقه البالغ إزاء القرار الصادر مؤخرا عن وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بشأن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية برفع توصيات لتقليص الخدمة المدنية. للمزيد من التفاصيل معنا محمد عبد الله الأمين العام لمنتدى حقوق الإنسان.
7: وشكرا راديو دبنجا. حقيقة نحن يعني في الأيام الماضية تابعنا قرار بالرقم 22 لسنة 2026 وصادر من سلطة الأمر الواقع في السودان متمثلة في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وقاضي بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية ورفع توصيات تتعلق بإعادة هيكلة وتخليص الخدمة المدنية. والقرار هو مستند إلى قرار آخر صادر من مجلس الوزراء بالرقم 170 لسنة 2025 وتوجيهات مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2026. حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر في وقت يعني يعيش فيه السودان واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخه الحديث. ف هذه الإجراءات يعني بتأتي في ظل حرب مستمرة منذ أبريل 2023، وهذه الحرب يعني خلفت أوضاعا معيشية كارثية وانحيار واسع يعني في الخدمات الأساسية وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والتضخم والبطالة وتفشي الأوبئة والأمراض، الأمر الذي يعني يجعل أي مساس بحقوق العاملين وسبل عيشهم يمثل تحديدا مباشرا للأمن الاجتماعي والاستقرار الإنساني في السودان. نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نرى أن الحق في العمل والحماية الاجتماعية والعيش الكريم ده يعني ليست امتيازات تمنحها أي سلطة في السودان، وإنما هي حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يجوز الانتقاص منها عبر أي إجراءات تفتقر إلى الشفافية والضمانات القانونية والمعايير المهنية المستقلة. فأيضا نحن يعني نعبر عن قلقنا العميق من أن تؤدي يعني هذه الإجراءات إلى توسيع دائرة الفقر والتشريد ودفع آلاف الأسر نحو مزيد من الحشاشة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة يعني في ظل غياب أي ضمانات حقيقية تتعلق بالحماية الاجتماعية أو التعويضات العادلة. ونؤكد أن الخدمة المدنية هي يعني ليست أداة للتمكين السياسي أو الإخصاء الوظيفي، بل هي إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وإن الحفاظ على استقلاليتها وحيادها المهني يمثل شرطا جوهريا لاستقرار الدولة السودانية نفسها وحماية مؤسساتها العام. وبالتالي نحن نرى أن الأولوية الوطنية العاجلة اليوم يجب أن تنصب على جهود وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومعالجة الانحيار الاقتصادي والخدمي، بدلا من أن تبني سياسات يعني أصلا قد تؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي يعيشها ملايين السودانيين. وعليه نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نرى وندعو إلى وقف أي خطوات تتعلق بالإحالات الجماعية إلى المعاش أو إلقاء الوظائف العامة إلى حين إجراء مراجعات مستقلة وشفافة تستند إلى معايير قانونية ومهنية عادلة مع ضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وعدم تحملهم تبعات الحرب والانحيار الاقتصادي. وأيضا نرى أنه اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل استمرار الحرب وقياب الاستقرار السياسي والمؤسسي في السودان يعد يعني إجراء سابق لأوانه، إذ إن أي عملية يعني حقيقية لإعادة هيكلة الخدمة المدنية يجب أن تتم في بيئة وطنية مستقرة تستند إلى وقف الحرب وتحقيق السلام وفي إطار سلطة مدنية ديمقراطية تضمن الشفافية وسيادة القانون والمشاركة العادلة بعيدا عن أي ظروف استثنائية أو اعتبارات سياسية ضيقة. وعليه نحمل الجهات التي تصدر أو تنفذ هذه السياسات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بها.
3: أقامت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور ندوة جماهيرية في مناطق سيطرتها بمدينة طويلة، خاطب خلالها رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور الحضور، مؤكدا أن أسباب الحرب في السودان تعود إلى ما وصفه بالبنية الخاطئة للدولة السودانية عقب الاستقلال. للمزيد حول هذا الجانب نتابع خطاب نور في الندوة.
8: كان الجماعة بعد ما المستعمر طرق أو ما يسمى بالاستقلال، مفروض يا جماعة أنه الناس دي نجوا السودانيين كلهم بيسمون مفروضهم مؤتمر الخريجين العام أو السودان، كان ينادوا كل السودانيين، يجيبوا الإدارات الأهلية، يجيبوا بيجي بيقول قال هو عربي، وفي قول واحد بيجي بيقول هو إفريقي، وفي قول واحد بيجي بيقول هو مسلم، وفي قول واحد بيجي بيقول هو مسيحي، وفي قول واحد لا مسلم لا مسيحي كلوري، لكن كلهم سودانيين. العائلة رد تخاطبه كيش اللي هو دلنا من أن إلا في حركة تحرير نادي جذور الأزمة. مثلا الجنوبيين قالوا هم دليل حكم فدرالي، السلطة بتاعت والسريين قال لا no federation in no in one nation، قال ما في فدرالية في أمة واحدة، وهي السودان لم يكن كان أمة واحدة، ما وحدهم بقوة بالاستعمار، لكن بإرادتهم بإرادتهم كسودانيين، 200 جو قالوا كلهم أنا أعتني نادي حوار سوداني سوداني، عشان نجي كلنا كسودانيين بقطاعاتنا المختلفة، بدياراتنا المختلفة، بثقافاتنا المختلفة، بأفكارنا المختلفة، نجي نقعد مع بعض. قد نكون متباعدين جدا، في واحد يقول علينا دارين دولة يكون دولة عربية، في واحد يكون دولة إفريقية، لأن كلنا سودانيين، نجي نتفق طبيعي نتفق أنه لا، أن إحنا دارين مواطنة متساوية، أنت ما تطلب الهوية بتاعتك للناس، ما تفق أنت تكون عربي وأنت تكون إفريقي وأنت تكون كجوري وأنت تكون مسلم وأنت تكون مس، لكن أنتوا سودانيين كلهم متساويين في دولة المواطنة المتساوية. ده طرحنا يا أهلنا الأعزاء في مدينة طويلة، عشان نوفر للناس أن أنتوا ما طرف بالحرب، الحرب مفروض عليهم فرق، وبقى العرب عليهم عملنا مغادرة مثلا أنه مدينة الفاشرة ما يكون فوق حي، يكون مدينة بتاع سلام، هي الميليشيات المتشاندة معه أنه يطلعوا من الفاشرة، أنا قريت في الفاشرة وبعرف الفاشرة الفاجر ما بتشبع الحرب، نات الفاجر دي النات بتاع سلام وحب وطمأنينة زي بقية السودانيين، يعني نكاد نشوف أنه وشايفين الضرر بدو، لكن أخوانا في ناس منتفعين، تجار الحق، أمراء الحق، المستفيدين من معاناة الناس، الراغمين ظهر الثورة، دين هم من رفضوا، قالوا يا جماعة شوفوا الناس تضرروا قدروا شنو، يعني إحنا نقول في الدين نعمل مواطنة متساوية، يا جماعة إحنا كحركة طرحنا الزول البروش المحاطن بموية بعدين نرش بيدك، المواطن ده حاجة مقدس لنا، نضالنا ده كله عشان المواطن السوداني، يعني احنا ما بيهمنا انت دينك شنو، انت عرقك شنو، انت راجل ولا مرح، انت سوداني في دولة المواطنة المتساوية. حسيتوا أنه بنتهي حقوقك كمواطن متساوي مع الناس، اشتغل، عندنا سلطة قضائية، المواطن الماسم ولو قبيته أنا قاعد أرفع القضية بتاعتك بالهرم التنظيمي لحد ما أنصفك، أنا إلا لا تزيد إلى هذا البشير وزينا وزي أي ناس قضامين ومستعبلين.
3: وحول المخرج من الحرب الدائرة حاليا في السودان، رأى نور أن الحال يكمن في رؤية الحركة القائمة على الحوار السوداني السوداني باعتباره الطريق الأمثل لمعالجة جذور الأزمة وبناء دولة تقوم على العدالة والمساواة. وقال نور خلال الندوة في هذا الخصوص:
8: يعني جذور الأزمة أنه ما بحثنا كسودانيين، السودانيين يقولوا عشان كده جينا بالفكره بتاعت الحوار السوداني السوداني، ولا كان في عارف في جنوب، عندي جنوب كده دوله مستقره، انت في عارف في جبال النوبه في النيل الازرق في اي مكان في السودان، لانه الزور القاعدين حتى ولدك القاعد معاك في البيت وقاعد تكبره وتستعمره وتعظم حقوقه، كم كده ما بمشي بخلي لك بينا بس بينه وما شاكلك. الناس قاعدين بيشاكلوا ده كلهم لانه شاعرين انه في الظلم. عشان الناس كلهم بيتراضوا لابد من انه كلهم يكونوا سودانيين. يا جماعه الجذور بتاع ازمتنا ده انه يا جماعه السودانيين اللي هم بتاع تاني بتعرفوا الناس القاعدين في الظلم ده، ده الناس قاعدين بكروا في المواطنين السودانيين. يعني الجيش السوداني يجب قوانا أننا قلنا أنه قوانا في الأرض كسودانيين، يجب منهم يجب الأحزاب السياسية، يجب حركات الكفاح المسلح، يقعدوا هذا المؤتمر الوطني وواجهاته، يقعدوا يحضروا بقية مكونات الشعب السوداني. شنو يعني ذول إداري أهلي؟ شنو يعني الزول ده شخصية وطنية؟ شنو يعني الزول ده منظمات مجتمع مدني؟ لما نعمل المعايير بعد كده النادي يقول لسودان أي ظل تنطبق فوق معيار الفئة المعتدة يجب يحضر وكل يكونوا متساويين، والنادي يكره آراء بديمقراطية بعد كده نتعامل بيناتنا عشان نتمس بشكل الدولة. الجيش مفروض أي جيش في العالم يكون عقيدتهم القتالية هو الدفاع عن أرض السودان ومواطن السودان ودستور السودان ودستور المواطنين السودانيين. أو الحكومة المركزية استخدمهم في خلافاته السياسية مع بقية أنحاء السودان ومواطني السودان. إذا ما نعيش من حركة جيش تحرير السودان دليل نحرر السودان من الظلم ومن القهر ومن الاستبداد ومن الصفوة، يكون السودان وطن للسودانيين كلهم بالتساوي. ما يكون في قوانين بتاع وجوه غريبة، يعني ما أنا في بلدي وشي بيكون غريب كيف؟ انت لو متشاكل مع فلان وعلان، يعني انت أصلا متشاكل مع ذول في طويلة، ناس طويلة دير كلهم يا جماعة دير هم المجرمين بس وما يجوا بقيت ناس، انت متشاكل مع ذول واحد في طويلة أو مع نفر أو مع مجموعة في طويلة، بقية ناس طويلة نزلكم بشروش تطلع قوانين قال وجوها الغريبة وبصورة منه ما بيش بعتاج.
3: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
4: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
11: نحبينا ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
12: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
13: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
14: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
15: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
16: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات بعد اي ام بدا التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 9. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلناها دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخو الله انا ولدي ده وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جريم بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض. ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح. بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والتخصصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدل انه الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
15: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل، من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله،
2: شاود
1: لا إله إلا الله، في شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شاود.
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
3: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلع إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
4: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وقوانا لواء النخبة. الله أكبر. إيش هذا التاريخ وطني؟
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالة باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800,000 جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
5: هذا الغنم في 8.5 9 700 850 أنا ما شاء الله قفل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص
2: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد. ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على الحواضن القبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
6: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص
7: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
8: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: بنعتقد أن النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية، متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق الدعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفضهم الحكم بالسجن في

0: أنشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
1: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني، مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه، مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
2: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكل كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران.

0: السوداني.
1: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
1: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروز استجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
0: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
1: الخسائر ممكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا إلى الوراء وليس سنوات فات. بدنا نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع استخدام من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات، وفقدان سلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما نتجي للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
0: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
1: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في المحل المتقدم.
0: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
1: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mask. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي

0: عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني بواقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو ماشي يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي يعني. احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني، الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول يعني، من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي يعني، الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة، وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها

0: شاشاتها دي انت بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حمات على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقتي كرنكرن ودوكان في النيل الأزرق. جنود في القوات المسلحة يقولون إنهم تمكنوا من فك حصار الدلنج وفتح الطريق إلى المنطقة الشرقية. الدعم السريع ينفي إطلاق سراح أبو لولو وعودته للقتال في كردفان. رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي يبحث مع رئيس الإدارة المدنية في غرب دارفور تسهيلات معبر أدري لحركة التجارة ودخول المساعدات. لجنة أمن ولاية كسلا تكشف تفاصيل حادثة شاحنة وبوكس بمنطقة أبو طلحة وتؤكد أن الجرار كان ينقل متفجرات مهربة. وزير الخارجية الأسباني نأسف لإصرار الأطراف في السودان على الحل العسكري. حملة اعتقالات واسعة ضد الأجانب في طرابلس الليبية تطال سودانيين واختفاء فتاة تبلغ من العمر 18 عام لأكثر من أسبوع. محكمة جنايات الأبيض تصدر أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لسنوات بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. الحكم على الصحفية رشان أوشيه بالسجن لمدة عام وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية مقال نشرته في منصة فيسبوك. مخاوف دولية عقب تفشي جديد لفيروس إيبولا في الكونغو ويوغندا ووسط تحديات تتعلق بضعف البنية الصحية ونقص اللقاحات. منظمة اليونسكو تؤكد تعرض أكثر من 20 متحفا في السودان للنهب أو التدمير أو التهريب منذ اندلاع الحرب. الأمم المتحدة خسائر قطاع الكهرباء في السودان بلغت نحو 3 مليارات دولار. الدكتور كامل إدريس ينفي تقارير بشأن إعفاء العاملين بالدولة ويؤكد أن لجنة وزارية تعمل على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. اللجنة المعلمين السودانيين نفي مكتب رئيس الوزراء بشأن قرار تغليص العاملين بالدولة يؤكد المخاوف. نقابة الصحفيين السودانيين تعلن رفضها أي اتجاه لفصل عاملين بالدولة. إنهاء إغلاق طريق السكوت المحس بالولاية الشمالية بعد تعهدات بمعالجة أزمة الكهرباء. الرئيس التشادي يصل السعودية وأنباء تؤكد أن الملف السوداني سيكون حاضرا في مباحثاته مع حكومة المملكة. وزارة التربية بكسلا تعتذر عن سقوط أسماء خلال إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية وتعلن عن إعادة إزاعة الأسماء اليوم. وفد من الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب يلتقي برئيس الاتحاد الأوروبي إلى السودان ويبحث ترجمة مبادئ مؤتمر برلين إلى خطوات عملية. مواطنو مدينة مكجر بوسط دارفور يشتكون من استمرار التدهور الأمني ويطالبون بحماية الموسم الزراعي. وزير المالية السوداني يجري محادثات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب. الخطوط الجوية القطرية تستعد لتسيير أولى رحلاتها المنتظمة إلى مطار بورسودان اعتبارا من يوليو 2026. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله،
2: شاود
1: لا إله إلا الله، في شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شاود
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرنكرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرنكرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
3: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلع إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
4: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وأخواننا لواء النخبة. الله أكبر.
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالا باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800,000 جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
5: هذا الغنم في 8.5 9 700 850 أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده. ليلة رخيص جدا ما غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص
2: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على الحواضن القبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
6: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، ولذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص
7: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
8: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: بنعتقد أن النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق الدعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفضهم الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
11: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاح موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
12: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأنه مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكله كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
13: أظن أننا قربنا، شايف لي النور هناك، شايف معي؟ أنا عيوني وصلت مرحلة الطشاش من التحمل الهاك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
14: أمس يا خلاص قربنا يا أخي، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي لقى، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
13: الله كريم علينا، وصل وما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Aline. Aline. Ma. Ma. Ta. Aline. Ma. Ta.
1: Hoy, hoy. قول بسم الله يا قول مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحاجة ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي. ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت نمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أختي أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي. كده الصراحة كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنين.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البلد اللي يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة. وتصبع على خير والصباح
0: نتناقش فيها. اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
3: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو عام 2026. وحتتعبون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية العسكرية في كردفان والنيل الأزرق.
4: الله اكبر،
5: مسؤولين باذن الله ان شاء الله. هذه كرن كرن
4: الله اكبر،
5: ودين طوالي للبعاد ان شاء الله باذن الله.
3: ردود الفعل حول قرار اجراءات تقليص الخدمه المدنيه في حكومه بورسودان.
6: بنعتقد انه النفي ده هو ما بدد المخاوف، بل زاد المخاوف.
7: حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات.
3: وكذلك ستتابعون جانب من خطاب عبد الواحد نور خلال ندوة نظمتها حركة تحرير السودان في طويلة.
8: جذور الأزمه أنه ما بحثنا كسودانيين، السودانيين
3: يهودوا شاكرة جيدة بالفكرة بتاعت
8: الحوار السوداني.
3: نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في كردفان والنيل الأزرق، حيث قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء استهداف نفذته طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني على سوق غبيش وأحد الأحياء القريبة من سوق مدينة الفولة صباح اليوم. وفي مدينة الدلنج بجنوب كردفان عبر المواطنون عن فرحتهم بدخول المواد الأساسية للمدينة عقب فتح الطريق بين الدلنج وهبيلة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وبين ابتدوا بعمل الله وتوفيقه والله تدخل إلى مدينة الدلنج.
9: الله أكبر.
3: وفي إقليم النيل الأزرق أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة كرن كرن، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليها. وأضاف جنود في الجيش في تسجيلات
4: الله اكبر سوريين باذن الله هذه كرن كرن الله اكبر انت طوالي للبعاد ان شاء الله باذن الله
9: الله اكبر الله اكبر الله اكبر لسه ما استخدمنا الليل لسه لسه حال النهار بدنا استخدمنا الليل الله اكبر
4: الله اكبر الله اكبر يا مجننوا يا معذبهم الله اكبر الله اكبر ما كلام ساي امانه ما امانه الله اكبر الله اكبر الله اكبر السرقان فوق الأمن فوق والجهاز فوق جيشنا فوق الله أكبر الله أكبر.
3: اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين في بيان إنه ما صدر عن المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس من نفي لما تداولته بشأن إيفاء العاملين بالدولة يعد تأكيدا غير مباشرة للخطوة، مشيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2026 موجود بالفعل ومتداول على نطاق واسع وقد نشر للرأي العام. للمزيد حول بيان اللجنة نبقى مع تصريح الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين للجولة.
10: النفي الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار رقم 22 لسنة 2026 الصادر من وزارة الموارد البشرية والخاص بتقليص عدد العاملين بالدولة كما سمى القرار على المستوى الاتحادي، نفى مجلس الوزراء في تصريح ومكتب رئيس مجلس الوزراء في تصريح ما تم تداوله بشأن إعفاء العاملين بالدولة، لكنه أشار للجنة وزارية تعمل على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف، وده تحديدا نصا ما ورد في قرار تشكيل اللجنة. نفي رئيس مجلس الوزراء قال انه ده شايع، هو بالتأكيد ما شايع، هو قرار رسمي صادر من وزارة واستند القرار في اصداره على ما سماه توجيه مجلس الوزراء في اجتماع معين بهذا الامر. فبالتالي بنعتقد انه هو ده التفاف على الحقيقة، لأنه استخدم عبارات مثل إصلاح الخدمة المدنية وغيرها وتجاوز مهام اللجنة التي ذكرت في القرار، وكل ده تجاوز فيما عاناه السودانيين خلال سياسات الفصل صالح العام بعد انقلاب الإنقاذ 1989 والتمكين الحزبي التم في خلال 30 سنة، وإن إصلاح الخدمة المدنية ما بيتم عن طريق قرارات فوقية ولا في وضع استثنائي زي الوضع اللي بيعيش السودان الآن. إصلاح الخدمة المدنية هو قرار ينبغي أن يتم إصداره من جهات أو مؤسسات سودانية معترف بها، مؤسسات منتخبة مراقبة عن طريق برلمان جهة شرعية تصدر مثل هذه القرارات اللي هي إصلاح الخدمة المدنية بعد دراسات علمية تستند لرؤى علمية يقوم بها مجموعة من الباحثين، يتم اعتماد هذه الرؤى والأفكار ومناقشتها بعد ذلك تنزيلها لأرض الواقع. لكن الواقع الآن أن احنا موجودين فيه ده ما واقع بيسمح لهذه السلطة القائمة بأنها تصدر مثل هذه القرارات، ولا كمان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في السودان، أو الحرب ما زالت تستعر في السودان. ما أظن الوقت ده هو وقت لإصدار مثل هذه القرارات. المطلوب من مجلس الوزراء مش نفي الخبر أو الإشاعة زي ما سماها، هي ما إشاعة، هي قرار طلع من واحدة من الوزارات تابعة لمجلس الوزراء. فالمطلوب كان إلغاء هذا القرار وحل اللجنة. فبالتالي إحنا بنأكد في لجنة المعلمين متمسكين بأننا رافضين لهذا القرار، بنعتبر أنه بيان مجلس مكتب رئيس مجلس الوزراء هو محاولة لتخفيف الآثار بتاعت القرار، لأنه هو قوبل برفض واسع من قطاعات واسعة من الشعب السوداني، وبالتالي بنرفض أي إجراء بيتم بناء على التوصيات التي قد تصدر من اللجنة. وبنأكد على أن إصلاح الخدمة المدنية ما ممكن يتم في ظل غياب المؤسسات الشرعية ولا في ظل الحرب، ومفترض ما يتم استخدام الشعارات زي الإصلاح الإداري وكذا لغطاء لتشريد العاملين والتمكين وإخصاء الأصوات المطالبة بالإصلاح. وبندعو العاملين وده الأهم والمهنيين للدفاع عن حقوقهم والاصطفاف صف واحد ضد مثل هذه القرارات. بنعتقد أن حماية العاملين دي ما قضية عابرة، لكنها قضية ترتبط بمستقبل الدولة نفسها، وبترتبط بعلاقة الدولة بالمواطنين أو السلطة القائمة بالمواطنين. لابد أن تكون المؤسسات مؤسسات مهنية مستقلة وعادلة.
3: وفي ذات السياق عبر منتدى حقوق الإنسان السودان عن قلقه البالغ إزاء القرار الصادر مؤخرا عن وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بشأن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية برفع توصيات لتقليص الخدمة المدنية. للمزيد من التفاصيل معنا محمد عبد الله الأمين العام لمنتدى حقوق الإنسان.
7: وشكرا راديو دبنجا. حقيقة نحن يعني في الأيام الماضية تابعنا قرار بالرقم 22 لسنة 2026 وصادر من سلطة الأمر الواقع في السودان متمثلة في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وقاضي بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية ورفع توصيات تتعلق بإعادة هيكلة وتخليص الخدمة المدنية. والقرار هو مستند إلى قرار آخر صادر من مجلس الوزراء بالرقم 170 لسنة 2025 وتوجيهات مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2026. حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر في وقت يعني يعيش فيه السودان واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخ الحديث. فهذه الإجراءات يعني بتأتي في ظل حرب مستمرة منذ أبريل 2023، وهذه الحرب يعني خلفت أوضاعا معيشية كارثية وانحيار واسع يعني في الخدمات الأساسية وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والتضخم والبطالة وتفشي الأوبئة والأمراض، الأمر الذي يعني يجعل أي مساس بحقوق العاملين وسبل عيشهم يمثل تحديدا مباشرا للأمن الاجتماعي والاستقرار الإنساني في السودان. نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نرى أن الحق في العمل والحماية الاجتماعية والعيش الكريم ده يعني ليست امتيازات تمنحها أي سلطة في السودان، وإنما هي حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يجوز الانتقاص منها عبر أي إجراءات تفتقر إلى الشفافية والضمانات القانونية والمعايير المهنية المستقلة. فأيضا نحن يعني نعبر عن قلقنا العميق من أن تؤدي يعني هذه الإجراءات إلى توسيع دائرة الفقر والتشريد ودفع آلاف الأسر نحو مزيد من الحشاشة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة يعني في ظل غياب أي ضمانات حقيقية تتعلق بالحماية الاجتماعية أو التعويضات العادلة. ونؤكد أن الخدمة المدنية هي يعني ليست أداة للتمكين السياسي أو الإخصاء الوظيفي، بل هي إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وأن الحفاظ على استقلاليتها وحيادها المهني يمثل شرطا جوهريا لاستقرار الدولة السودانية نفسها وحماية مؤسساتها العامة. وبالتالي نحن نرى أن الأولوية الوطنية العاجلة اليوم يجب أن تنصب على جهود وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومعالجة الانحيار الاقتصادي والخدمي، بدلا من أن تبني سياسات يعني أصلا قد تؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي يعيشها ملايين السودانيين. وعليه نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نرى وندعو إلى وقف أي خطوات تتعلق بالإحالات الجماعية إلى المعاش أو إلقاء الوظائف العامة إلى حين إجراء مراجعات مستقلة وشفافة تستند إلى معايير قانونية ومحنية عادلة مع ضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وعدم تحملهم تبعات الحرب والانحيار الاقتصادي. وأيضا نرى أنه اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل استمرار الحرب وقياب الاستقرار السياسي والمؤسسي في السودان يعد يعني إجراء سابق لأوانه، إذ أن أي عملية يعني حقيقية لإعادة هيكلة الخدمة المدنية يجب أن تتم في بيئة وطنية مستقرة تستند إلى وقف الحرب وتحقيق السلام وفي إطار سلطة مدنية ديمقراطية تضمن الشفافية وسيادة القانون والمشاركة العادلة بعيدا عن أي ظروف استثنائية أو اعتبارات سياسية ضيقة. وعليه نحمل الجهات التي تصدر أو تنفذ هذه السياسات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بها.
3: أقامت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور ندوة جماهيرية في مناطق سيطرتها بمدينة طويلة، خاطب خلالها رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور الحضور، مؤكدا أن أسباب الحرب في السودان تعود إلى ما وصفه بالبنية الخاطئة للدولة السودانية عقب الاستقلال. للمزيد حول هذا الجانب نتابع خطاب نور في الندوة.
11: كان جماعة المستعمر تاع أو ما يسمى بالاستقلال، مفروض يا جماعة أنه الناس السودانيين كلهم بيسموهم بوزم مؤتمر الخريجين العام أو السودان كان ينادوا كل السودانيين يجيبوا الإدارات الأهلية يجيبوا بيجي بيقول قال هو عربي، وفي قول واحد بيجي بيقول هو إفريقي، وفي قول واحد بيجي بيقول هو مسلم، وفي قول واحد بيجي بيقول هو مسيحي، وفي قول واحد لا مسلم لا مسيحي كلوري، لكن كلهم سودانيين. العائلة رأت خاطبه كيش اللي مدنات من أنه إلا في حركة تحرير نادي جذور الأزمة. مثلا الجنوبيين قالوا هم من دارين حكم فيدرالي، السلطة بتاعت والسريين ده قام قال لا no federation in no in one nation، قال ما في فيدرالية في أمة واحدة، وأي سودان مدين كانوا أمة واحدة ما وحنهم بقوة بالاستعمار، لكن بإرادتهم بإرادتهم كسودانيين مدين جو قالوا كلهم على إن أتنا نادي شوار سوداني سوداني عشان نجي كلنا كسودانيين بقطاعاتنا المختلفة بدياراتنا المختلفة بثقافاتنا المختلفة بأفكارنا المختلفة نجي نقعد مع بعض، قد نكون متباعدين جدا. فما واحد يقول علينا دارين دولة يكون دولة عربية، فما واحد يكون دولة إفريقية، لأن كلهم سودانيين. نجي نتفق طبيعي نتفق أنه لا، أن إحنا دارين مواطنة متساوية. أنت ما تطلب الهوية بتاعتك للناس، ما تفق أنت تكون عربي وإنت تكون أفريقي وإنت تكون كجوري وإنت تكون مسلم وإنت تكون مسلم، لكن أنتوا سودانيين كلكم متساويين في دولة المواطنة المتساوية. ده طرحنا يا أهلنا الأعزاء في مدينة طويلة، عشان نوفر للناس أن أنتوا ما ترفوا بالحرب، الحرب مفروض عليهم فرد وبقل العرب علينا عملنا مغادرة مثلا أنه مدينة الفاشر ما يكون فوق حي، يكون مدينة بتاع سلام الميليشيات المتصاندة معه أنه يطلع من الفاشر. أنا قريت في الفاشر وبعرف الفاشر، الفاشر ما بتشبع الحي، لكن الفاشر بتاع سلام وحب وطمأنينة زي بقية السودانيين. احنا كان نشوف انه وشايفين الضرر بتاعه. لكن اخوانا في ناس منتفعين، تجار الحق، امراء الحق، المستفيدين من معاناة الناس، الرابين بحر الثورة، بين هم من رفضوا. قال لنا يا جماعة شوفوا الناس اتضرروا قدروا شنو. احنا نقول في الدين نعمل مواطنة متساوية يا جماعة. احنا كحركة طرحنا الزول البروش المحاطن بموية بعدين نرش بيدك. المواطن ده حاجة مقدس لنا، نضالنا ده كله عشان المواطن السوداني. احنا ما بيهمنا انت دينك شنو، انت عرقك شنو، انت راجل ولا مرح، انت سوداني في دولة المواطنة المتساوية. يا جماعة لو اي زول حسيتوا انه بنتهي حقوقك كمواطن متساوي مع الناس اشتغل. عندنا سلطة قضائية، المواطن الماسم ولو قبيته انا قاعد ارفع القضية بتاعتك بالهرم التنظيمي لحد يوصل الرئيس الحرم. ما انصفك ان احنا لا تزيد الى هذا البشير وزينا وزي اي ناس قضابين ومسابلين.
3: وحول المخرج من الحرب الدائرة حاليا في السودان، رأى نور أن الحل يكمن في رؤية الحركة القائمة على الحوار السوداني باعتبار الطريق الأمثل لمعالجة جذور الأزمة وبناء دولة تقوم على العدالة والمساواة. وقال نور خلال الندوة في هذا الخصوص:
11: يعني جذور الأزمة أنه ما يقعدنا كسودانيين، السودانيين يقولوا شاكرة جينا بالفكرة بتاعت الحوار السوداني قلنا يا كان في عارف في جنوب، عندي جنوب بني دولة مستمرة، عندي في عارف في جبال النوبة، في النيل الأجرق، في أي مكان في السودان. لأنه الزور القاعدين بق حتى والدك القاعد معاه في البيت وقاعد تكبره وتستعمره وتعظم حقوقه كم كده ما بمشي بخلي لك بينا بس بينه وما شاكلك. الناس قاعدين بيشاكلوا ده كلهم لأنه شاعرين أنه في ظلم. عشان الناس كلهم بيتراضوا لابد من أنه كلهم يكونوا سودانيين. يا جماعة الجذور بتاع أزمتنا ده أن يا جماعة السودانيين لو مبدع تاني بتعرفوا الناس القاعدين في سومبا ده زي الناس قاعدين بكروا في المواطنين السودانيين. يعني الجيش السوداني لكن نقعدوا أنه قلنا نقعدوا في الأرض كسودانيين، يجوا منه يجوا الأحزاب السياسية، يجوا حركات الكفاح المسلح، يقعدوا هذا المؤتمر الوطني وواجهاته، يقعدوا يحضروا بقية مكونات الشعب السوداني. شنو يعني

0: الزول ده شخصية وطنية؟ شنو يعني الزول ده منظمات مجتمع مدني؟ لما نعمل المعايير بعد كده النادي يقول لسه أي زول بنطبق فوق معيار الفئة المبعثة ده يجيش يحضر وكلنا يكونوا متساويين، والناس يجي يكره آراء بديمقراطية بعد كده نتحاور بيناتنا عشان نتمت في شكل الدولة. الجيش مفروض أي جيش في العالم يكون عقيدتهم القتالية هو الدفاع عن أرض السودان ومواطن السودان ودستور السودان ودستور المواطنين السودانيين. أول حكومة المركزية استخدمهم في خلافاته السياسية مع بقية أنحاء السودان ومواطني السودان. يعني ما عندنا اسمنا حركة جيش تحرير السودان، بل إن حرر السودان من الظلم ومن القهر ومن الاستبداد ومن الصفوة، يكون السودان وطن للسودانيين كلهم بالتساوي. ما يكون في قوانين بتاع وجوه غريبة، يعني ما أنا في بلدي وشي بيكون غريب كيف؟ انت لو متشاكل مع فلان وعلان، يعني انت اصلا متشاكل مع زول في طويلة، ناس طويلة دير كلهم يا جماعة دير هم المجرمين بس وما يجوا بقيتنا. انت متشاكل مع زول واحد في طويلة او مع نفرين او مع مجموعة في طويلة، بقيت ناس طويلة نزلكم بشروش هتطلع قوانين قال وجوها الغريبة هم السورة انت منهم مش معتاج.
1: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونهنا التعبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
9: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطعام

0: التحصين ده بنديه كيف، ونيجي نشوف النوع ذاته وانواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودايما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع شر الاطفال، وده دايما في جرعه اسمها جرعه رقم 0، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده الباء من الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض اللي هسه احنا قاعدين نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في الرغاة تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسألهم إنه ما تغلق، يعني جريم بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعة السل بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح, والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا, جات هم ممكن ياخذ معه بنادول عادي الهم بتروح بتاع الحقنه, ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا, مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات, اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه, لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض, والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى, والفحوصات دايره قروش, والعلاجات دايره قروش, كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني, افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات, لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه, لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه, بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو ذكاء ممرض او بيقوم بيديك الكرت, الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار, تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت, اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم, ونشوفهم كلهم نصيحين جدا, والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا, شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه, ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشار إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، جيل الشهادة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شهود.
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
2: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلاح إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وأخواننا لواء النخبة. الله أكبر. إيش هذا التاريخ وطني؟
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالا باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
4: هذا الغنم في 8.5 9 700 850،
5: أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساساً على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد. ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين. لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور، مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني. للأسف الشديد هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
9: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق دعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
11: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكماً قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفضهم الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
12: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله نحن نجسد إنه المشكلة بتاعت السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاح موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
13: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكل كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من
14: برنامج على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
15: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي. وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
16: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
15: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
16: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص استجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
15: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
16: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة، وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول ومنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات، وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
15: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقد قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة. وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال؟
17: الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
15: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أنه السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
17: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mask. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب ولازم منه يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش ده قبل ما يحصل الانهيار. ودي فرصة الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
15: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
14: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء؟ انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
1: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
0: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لمن بيغادي. اول حصه 200
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
3: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدية دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
2: هل هي مرض معدي؟
3: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
2: الأعراض
3: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في

0: طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي في ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهوا

0: وجنوب النهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة، حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة، اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا، نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع على بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة، وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بيقول لها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

0: أسعار أقل في السنوات الماضية، وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
1: هذا الغنم في 8.5 9 700 850 غنم ما شاء الله قبل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساساً على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على الحواضن القبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا

0: أتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة.
1: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
2: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
1: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بنعتقد أن النفي ده هو ما بدد المخاوف، بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية، متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة، سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
1: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق دعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
1: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفض هما الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء 6 مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
5: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
1: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
6: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكل كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
1: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أظن أننا قربنا، شايف لي الورد هناك، شايف معي؟
8: أنا عيوني وصلت محط الطشاش من التحمل هناك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
7: أمك يا خلاص قربنا يا أخي، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي لقى، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
8: الله كريم علينا، نصل وما نمر مني بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Oui, oui. قول بسم الله يا اخوي. مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت؟
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاقم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت لمت ولا شو يا أخي؟
1: يا خلا لبت يا أخ، يا أخ طالنا تعبان من المشي. مشينا مشينا، أنت عارف إحنا مشينا كبتين، تعبان يا أخ من المشي كده. الصباح كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف اللي بقدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة، تصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. يعني اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده اللي بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم الفاتن. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا يسوى الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
3: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو عام 2026، وحتتعبون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية العسكرية في كردفان والنيل الأزرق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وبين ابتدى بعمل الله توفيقه والله تدخل الى مدينة الثلج.
5: الله اكبر
4: مسؤولين باذن الله تعالى.
5: ان شاء الله
4: هذه كرن
5: وبعدين
4: طوالي للبعاد ان شاء الله باذن الله.
3: ردود الفعل حول قرار اجراءات تقليص الخدمه المدنيه في حكومه بورسودان.
6: بنعتقد انه النفي ده هو ما بدد المخاوف، بل زاد المخاوف.
7: حقيقه نحن في منتدى حقوق الانسان السودان نعرب ان ادانتنا شديده يعني لهذه الاجراءات.
3: وكذلك ستتابعون جانب من خطاب عبد الواحد نور خلال ندوه نظمتها حركه تحرير السودان في طويله.
8: السودانيين يقعدوا عشان كده جينا بالفكره بتاعت الحوار السوداني.
3: نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في كردفان والنيل الأزرق، حيث قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء استهداف نفذته طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني على سوق غبيش وأحد الأحياء القريبة من سوق مدينة الفولة صباح اليوم. وفي مدينة الدلنج بجنوب كردفان عبر المواطنون عن فرحتهم بدخول المواد الأساسية للمدينة عقب فتح الطريق بين الدلنج وهبيلة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وبين ابتدى بعمل الله توفيقه والله تدخل إلى مدينة الدلنج. الله أكبر وكلها بداية
3: وفي إقليم النيل الأزرق أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة كرن كرن، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليها. وأضاف جنود في الجيش في تسجيلات
9: الله أكبر
10: سوريين بإذن الله هذه كرن كرن ودين طوالي للبعاد إن شاء الله بإذن الله
11: الله أكبر الله أكبر
12: الله أكبر
13: لسه ما استخدمنا الليل
14: لسه
13: حال النهار بس ما استخدمنا الليل
14: الله أكبر
15: الله أكبر الله أكبر يا مجننهم يا معزبهم الله أكبر الله أكبر ما كلام ساي أمانة ما أمانة
16: الله أكبر
15: الله أكبر الله أكبر السرقان فوق الأمن فوق والجهاز فوق جيشنا فوق الله أكبر الله أكبر.
3: اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين في بيان أنه ما صدر عن المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس من نفي لما تداولته بشأن إيفاء العاملين بالدولة يعد تأكيدا غير مباشرة للخطوة، مشيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2026 موجود بالفعل ومتداول على نطاق واسع وقد نشر للرأي العام. للمزيد حول بيان اللجنة نبقى مع تصريح الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين للجولة.
6: النفي الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار رقم 22 لسنة 2026 الصادر من وزارة الموارد البشرية والخاص بتقليص عدد العاملين بالدولة كما سمى القرار على المستوى الاتحادي، نفى مجلس الوزراء في تصريح ومكتب رئيس مجلس الوزراء في تصريح ما تم تداوله بشأن إعفاء العاملين بالدولة، لكنه أشار للجنة وزارية تعمل على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية، متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف، وده تحديداً نصاً ما ورد في قرار تشكيل اللجنة. نفي رئيس مجلس الوزراء قال إنه ده شايع، هو بالتأكيد ما شايع، هو قرار رسمي صادر من وزارة واستند القرار في إصداره على ما سماه توجيه مجلس الوزراء في اجتماع معين بهذا الأمر. فبالتالي نعتقد إنه هو ده التفاف على الحقيقة، لأنه استخدم عبارات مثل إصلاح الخدمة المدنية وغيرها وتجاوز مهام اللجنة التي ذكرت في القرار، وكل ده تجاوز لما عاناه السودانيين خلال سياسات الفصل الصالح العام بعد انقلاب الإنقاذ 1989 والتمكين الحزبي التم في خلال 30 سنة، وإن إصلاح الخدمة المدنية ما بيتم عن طريق قرارات فوقية ولا في وضع استثنائي زي الوضع اللي بيعيش السودان الآن. إصلاح الخدمة المدنية هو قرار ينبغي أن يتم إصداره من جهات أو مؤسسات سودانية معترف بها، مؤسسات منتخبة مراقبة عن طريق برلمان جهة شرعية تصدر مثل هذه القرارات اللي هي إصلاح الخدمة المدنية بعد دراسات علمية تستند لرؤى علمية يقوم بها مجموعة من الباحثين، يتم اعتماد هذه الرؤى والأفكار ومناقشتها بعد ذلك تنزيلها لأرض الواقع. لكن الواقع الآن اللي احنا موجودين فيه ده ما واقع بيسمح لهذه السلطة القائمة بأنها تصدر مثل هذه القرارات، ولا كمان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في السودان، الحرب ما زالت تستمر في السودان، ما أظن الوقت ده هو وقت لإصدار مثل هذه القرارات. المطلوب من مجلس الوزراء مش نفي الخبر أو الإشاعة زي ما سماها، هي ما إشاعة، هي قرار طلع من واحدة من الوزارات تابعة لمجلس الوزراء. فالمطلوب كان إلغاء هذا القرار وحل اللجنة. فبالتالي إحنا بنأكد في لجنة المعلمين متمسكين بأننا رافضين لهذا القرار، بنعتبر أنه بيان مجلس مكتب رئيس مجلس الوزراء هو محاولة لتخفيف الآثار بتاعت القرار، لأنه هو قوبل برفض واسع من قطاعات واسعة من الشعب السوداني، وبالتالي بنرفض أي إجراء يتم بناء على التوصيات التي قد تصدر من اللجنة. وبنأكد على أنه إصلاح الخدمة المدنية ما ممكن يتم في ظل غياب المؤسسات الشرعية ولا في ظل الحرب، ومفترض ما يتم استخدام الشعارات زي الإصلاح الإداري وكذا لغطاء لتشريد العاملين والتمكين وإخصاء الأصوات المطالبة بالإصلاح. وبندعو العاملين وده الأهم والمهنيين للدفاع عن حقوقهم والاصطفاف صف واحد ضد مثل هذه القرارات. بنعتقد أن حماية العاملين دي ما قضية عابرة، لكنها قضية ترتبط بمستقبل الدولة نفسها، وبترتبط بعلاقة الدولة بالمواطنين أو السلطة القائمة بالمواطنين. لابد أن تكون المؤسسات مؤسسات مهنية مستقلة وعادلة.
3: وفي ذات السياق عبر منتدى حقوق الإنسان السودان عن قلقه البالغ إزاء القرار الصادر مؤخرا عن وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بشأن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية برفع توصيات لتقليص الخدمة المدنية. للمزيد من التفاصيل معنا محمد عبد الله الأمين العام لمنتدى حقوق الإنسان.
7: وشكرا راديو دبنجا. حقيقة نحن يعني في الأيام الماضية تابعنا قرار بالرقم 22 لسنة 2026 وصادر من سلطة الأمر الواقع في السودان متمثلة في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وقاضي بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية ورفع توصيات تتعلق بإعادة هيكلة وتخليص الخدمة المدنية. والقرار هو مستند إلى قرار آخر صادر من مجلس الوزراء بالرقم 170 لسنة 2025 وتوجيهات مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2026. حقيقة يعني نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر في وقت يعني يعيش فيه السودان واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخه الحديث. فهذه الإجراءات يعني بتأتي في ظل حرب مستمرة منذ أبريل 2023، وهذه الحرب يعني خلفت أوضاعا معيشية كارثية وانحيار واسع يعني في الخدمات الأساسية وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والتضخم والبطالة وتفشي الأوبئة والأمراض، الأمر الذي يعني يجعل أي مساس بحقوق العاملين وسبل عيشهم يمثل تحديدا مباشرا للأمن الاجتماعي والاستقرار الإنساني في السودان. نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نرى أن الحق في العمل والحماية الاجتماعية والعيش الكريم ده يعني ليست امتيازات تمنحها أي سلطة في السودان، وإنما هي حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يجوز الانتقاص منها عبر أي إجراءات تفتقر إلى الشفافية والضمانات القانونية والمعايير المهنية المستقلة. فأيضا نحن يعني نعبر عن قلقنا العميق من أن تؤدي يعني هذه الإجراءات إلى توسيع دائرة الفقر والتشريد ودفع آلاف الأسر نحو مزيد من الحشاشة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة يعني في ظل غياب أي ضمانات حقيقية تتعلق بالحماية الاجتماعية أو التعويضات العادلة. ونؤكد أن الخدمة المدنية هي يعني ليست أداة للتمكين السياسي أو الإخصاء الوظيفي، بل هي إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وإن الحفاظ على استقلاليتها وحيادها المهني يمثل شرطا جوهريا لاستقرار الدولة السودانية نفسها وحماية مؤسساتها العام. وبالتالي نحن نرى أن الأولوية الوطنية العاجلة اليوم يجب أن تنصب على جهود وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومعالجة الانحيار الاقتصادي والخدمي، بدلا من أن تبنى سياسات يعني أصلا قد تؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي يعيشها ملايين السودانيين. وعليه نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نرى وندعو إلى وقف أي خطوات تتعلق بالإحالات الجماعية إلى المعاش أو إلقاء الوظائف العامة إلى حين إجراء مراجعات مستقلة وشفافة تستند إلى معايير قانونية ومحنية عادلة مع ضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وعدم تحملهم تبعات الحرب والانحيار الاقتصادي. وأيضا نرى أنه اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل استمرار الحرب وقياب الاستقرار السياسي والمؤسسي في السودان يعد يعني إجراء سابق لأوانه، إذ إن أي عملية يعني حقيقية لإعادة هيكلة الخدمة المدنية يجب أن تتم في بيئة وطنية مستقرة تستند إلى وقف الحرب وتحقيق السلام وفي إطار سلطة مدنية ديمقراطية تضمن الشفافية وسيادة القانون والمشاركة العادلة بعيدا عن أي ظروف استثنائية أو اعتبارات سياسية ضيقة. وعليه نحمل الجهات التي تصدر أو تنفذ هذه السياسات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بها.
3: أقامت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور ندوة جماهيرية في مناطق سيطرتها بمدينة طويلة، خاطب خلالها رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور الحضور، مؤكدا أنه أسباب الحرب في السودان تعود إلى ما وصفه بالبنية الخاطئة للدولة السودانية عقب الاستقلال. للمزيد حول هذا الجانب نتابع خطاب نور في الندوة.
11: هذا جماعة بعد ما المستعمر طاع أو ما يسمى بالاستقلال، مفروض يا جماعة أنه الناس دي نجوا السودانيين كلهم بيسموهم مفروضهم مؤتمر الخريجين العام أو الثوندنا، كان ينادوا كل السودانيين يجيبوا الإدارات الأهلية يجيبوا بيجي بيقول غير عربي، وفي غير واحد بيجي بيقول هو إفريقي، وفي غير واحد بيجي بيقول هو مسلم، وفي غير واحد بيجي بيقول هو مسيحي، وفي غير واحد لا مسلم لا مسيحي كيوري، لكن كلهم سودانيين. العائلة رد خاطبه كيش اللي هو دلنات من أنا إلا في حركة تحرير نادي جذور الأزمة. مثلا الجنوبيين قالوا هم دارين حكم فدرالي، السلطة بتاعت المصريين ده دام قال لا نو فدراشر إن نو من ون نيشن، قال ما في فدرالية في أمة واحدة، واحدة سودان مدين كانوا أمة واحدة موحنهم بقوة وبالاستعمار، لكن بإرادتهم بإرادتهم بسودانيين مدين جو قاعدوا كلهم قلت أعطينا نادي حوار سوداني سوداني عشان نجي كلنا كسودانيين بقطاعاتنا المختلفة بدياراتنا المختلفة بثقافاتنا المختلفة بأفكارنا المختلفة نجي نقعد مع بعض قد نكون متباعدين جدا. فلا واحد يقول علينا دارين دولة يكون دولة عربية، فلا واحد يكون دولة إفريقية، لأن كلنا سودانيين. نجي نتفق طبيعي نتفق أنه لا أن إحنا دارين مواطنة متساوية. أنت ما تطلب الهوية بتاعتك للناس، ما تفق أنت تكون عربي وأنت تكون أفريقي وأنت تكون كجوري وأنت تكون مسلم وأنت تكون لكن أنتوا سودانيين كلهم متساويين في دولة المواطنة المتساوية. ده طرح أنا يا ده طرح أنا يا يا يا أهلنا الأعزاء في مدينة طويلة عشان نوفر للناس أن أنتوا ما طرف بالحرب، الحرب مفروض عليهم فرق، وبقى العرب عليهم عملنا مغادرة مثلا أنه مدينة الفاشر ما يكون فوق حي يكون مدينة بتاع سلام من الميليشيات المتشاندة معه أنه يطلعوا من الفاشر. أنا قريت في الفاشر وبعرف الفاشر الفاجر ما بتشبع الحرب، لأن الفاجر دي الناس بتاع سلام وحب وطمأنينة. فين بقية السودانيين؟
8: احنا كان نشوف انه وشايفين الضرر بدو. لكن اخوانا في ناس منتفعين، تجار الحرب، امراء الحرب، المستفيدين من معاناة الناس، الرابين ظهر الثورة، بين هم من رفضوا. قال لنا يا جماعة شوفوا الناس تضرروا قدر شنو. احنا نقول في الدين نعمل مواطنة متساوية يا جماعة. احنا كحركة طرحنا الزول البروش المحاطن بموية بعدين نرش بيدك. المواطن ده حاجة مقدس لنا، نظامنا ده كله عشان المواطن السوداني. أنا ما بيهمنا انت دينك شنو، انت عرقك شنو، انت راجل ولا مرأة، انت سوداني في دولة المواطنة المتساوية. لما اي زول حسيت انه بنتهي حقوقك كمواطن متساوي مع الناس اشتغل. عندنا سلطة قضائية، المواطن الماسم ولو قبيته انا قاعد ارفع القضية بتاعتك بالهرم التنظيمي لعندي ما انصفك. انا احنا ذاته زي بينات البشير وزينا وزي اي ناس قبابين ومستعبلين.
3: وحول المخرج من الحرب الدائرة حاليا في السودان، رأى نور أن الحل يكمن في رؤية الحركة القائمة على الحوار السوداني باعتبار الطريق الأمثل لمعالجة جذور الأزمة وبناء دولة تقوم على العدالة والمساواة. وقال نور خلال الندوة في هذا الخصوص:
8: يعني جذور الأزمة أنه ما بحثنا كسودانيين، السودانيين يقعدوا عشان كده جينا بالفكره بتاعت الحوار السوداني. ولا كان في عارف في جنوب، عندي جنوب كده دوله مستقره، انت في عارف في جبال النوبه، في النيل الازرق، في اي مكان في السودان. لانه الزول القاعدين حتى والدك القاعد معاك في البيت وقاعد تكبره وتستعمره وتعظم حقوقه، كم كده ما بمشي بخلي لك بينا بس بلغ ما شاكلك. الناس قاعدين بيشاكلوا ده كلهم لأنه شاعرين أنه في الظلم. عشان الناس كلهم بيتراضوا لابد من أنه كلهم يكونوا سودانيين. يا جماعة الجذور بتاع أزمتنا ده أنه يا جماعة السودانيين لو ما بتعلم تعرفوا الناس القاعدين في الظلم ده، ده الناس قاعدين بكروا في المواطنين السودانيين. يعني الجيش السوداني هذي نقعد وانا قلنا نقعد في الارض كسودانيين، يجوا منو؟ يجوا الاحزاب السياسيه، يجوا حركات الكفاح المسلح، يقعدوا هذا المؤتمر الوطني وواجهاته، يقعدوا يحددوا بقيه مكونات الشعب السوداني. شنو يعني دول اداري اهلي؟ شنو يعني الزول ده شخصيه وطنيه؟ شنو يعني الزول ده منظمات مجتمع مدني؟ لما نعمل المعايير بعد كده نلاقي كل سودان اي ظل بنطبق فوق معيار الفئة المعتدلة يجد يحضر وكلنا نكون متساويين ونجي نكره آراء بديمقراطية بعد كده نتحاور بيناتنا عشان نتمس بشكل الدولة. الجيش مفروض اي جيش في العالم يكون عقيدتهم القتالية هو الدفاع عن أرض السودان ومواطن السودان ودستور السودان ودستور المواطنين السودانيين. أو الحكومة المركزية استخدمهم في خلافاته السياسية مع بقية أنحاء السودان ومواطني السودان. إذا ما أنا من حركة جيش تحرير السودان بل إن حرر السودان من الظلم ومن القهر ومن الاستبداد ومن الصفوة، يكون السودان وطن للسودانيين كلهم بالتساوي. ما يكون في قوانين بتاع وجوه غريبة. يعني ما أنا في بلدي وشي بيكون غريب كيف؟ انت لو متشاكل مع فلان وعلان، يعني انت أصلا متشاكل مع ذول في طويلة، ناس طويلة دير كلهم جماعة، دير هم المجرمين بس وما يجوا بقيت ناس. انت متشاكل مع ذول واحد في طويلة او مع نفرق او مع مجموعة في طويلة، بقية ناس طويلة نزلكم بشروش هتطلع قوانين قال وجوها الغريبة وفي سورة انت منهم مش بعد تاجه.
3: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
12: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
16: نحبينا ونهنا التعبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
12: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
17: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
18: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
19: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
20: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
1: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلاح إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 18 التحام القوات المشتركة وأخواننا لواء النخبة. الله أكبر. إيش هذا التاريخ وطني؟
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالة باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: هذا الغنم في 8.5 9 زومية 850

0: جداً. غالي.
1: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد. ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على الحواضن القبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
1: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين. لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
1: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني. للأسف الشديد هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
1: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9

0: مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
1: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق دعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكماً قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفض هما الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
4: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني، مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه، مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
5: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكل كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين أن نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: بابانوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: على راديو دبنجا، حديث اليوم. حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
7: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
6: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا، بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر، يعتمد على المشاركة في القوى العاملة، وفجوة الأجور، والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح، not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف، أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة سجل، يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود، إلى اللقاء.
6: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
5: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفى قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيز حضره.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا إن دل يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغات هو كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ، ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقتي كرنكرن ودوكان في النيل الأزرق. جنود في القوات المسلحة يقولون إنهم تمكنوا من فتح حصار الدلنج وفتح الطريق إلى المنطقة الشرقية. الدعم السريع ينفي إطلاق سراح أبو لولو وعودته للقتال في كردفان. رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي يبحث مع رئيس الإدارة المدنية في غرب دارفور تسهيلات معبر أدري لحركة التجارة ودخول المساعدات. اللجنة أمن ولاية كسلا تكشف تفاصيل حادثة شاحنة وبوكس بمنطقة أبو طلحة وتؤكد أن الجرار كان ينقل متفجرات مهربة. وزير الخارجية الأسباني نأسف لإصرار الأطراف في السودان على الحل العسكري. حملة اعتقالات واسعة ضد الأجانب في طرابلس الليبية تطال سودانيين واختفاء فتاة تبلغ من العمر 18 عام لأكثر من أسبوع. محكمة جنايات الأبيض تصدر أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لسنوات بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. الحكم على الصحفية رشان أوشيه بالسجن لمدة عام وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية مقال نشرته في منصة فيسبوك. مخاوف دولية عقب تفشي جديد لفيروس إيبولا في الكونغو ويوغندا ووسط تحديات تتعلق بضعف البنية الصحية ونقص اللقاحات. منظمة اليونسكو تؤكد تعرض أكثر من 20 متحفا في السودان للنهب أو التدمير أو التهريب منذ اندلاع الحرب. الأمم المتحدة خسائر قطاع الكهرباء في السودان بلغت نحو 3 مليارات دولار. الدكتور كامل إدريس ينفي تقارير بشأن إعفاء العاملين بالدولة ويؤكد أن لجنة وزارية تعمل على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. اللجنة المعلمين السودانيين نفي مكتب رئيس الوزراء بشأن غرار تغليص العاملين بالدولة يؤكد المخاوف. نقابة الصحفيين السودانيين تعلن رفضها أي اتجاه لفصل عاملين بالدولة. إنهاء إغلاق طريق السكوت المحس بالولاية الشمالية بعد تعهدات بمعالجة أزمة الكهرباء. الرئيس التشادي يصل السعودية وأنباء تؤكد أن الملف السوداني سيكون حاضرا في مباحثاته مع حكومة المملكة. وزارة التربية بكسلا تعتذر عن سقوط أسماء خلال إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية وتعلن عن إعادة إزاعة الأسماء اليوم. وفد من الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب يلتقي برئيس الاتحاد الأوروبي إلى السودان ويبحث ترجمة مبادئ مؤتمر برلين إلى خطوات عملية. مواطنو مدينة مكجر بوسط دارفور يشتكون من استمرار التدهور الأمني ويطالبون بحماية الموسم الزراعي. وزير المالية السوداني يجري محادثات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب. الخطوط الجوية القطرية تستعد لتسيير أولى رحلاتها المنتظمة إلى مطار بورسودان اعتبارا من يوليو 2026. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله،
2: شاود
1: لا إله إلا الله فيه شهادة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شاود لا حول ولا
0: قوة إلا بالله. أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرنكرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرنكرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلع إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وقوانا لواء النخبة. الله أكبر، الله أكبر، إيش هذا التاريخ وطن؟
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالا باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
4: هذا الغنم في 8.5 9 700 850 أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساساً على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع

0: مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد. ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع، أنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على الحواضن القبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه، شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين. لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور، مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا، ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ

0: 47%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة، وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
1: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنعتقد أن النفي ده هو ما بدد المخاوف، بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية، متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يقلصوا أعداد العاملين بالدولة، سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق دعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفض هما الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء 6 مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
4: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعت السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع، وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
5: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكل كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين أن نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
6: أظن أننا قربنا، شايف لي الوضع هناك، شايف معي؟ أنا عيوني وصلت محط الطشاش من التحمل الهارك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
7: أمس يا خلاص قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي لقاء، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
6: الله كريم علينا، وصل وما نمر مولي سبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Bon, bon. يا هون بسم الله يا هون مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله إذا حالي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي. ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي
0: هوي أنت لمت ولا شو يا أخي؟
1: يا خلا لبت يا أخ يا أخ طالنا تعبان من المشي البارح مشينا مشي أنت عارف إحنا مشينا كابتين تعبان يا أخ من المشي كده الصباح كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة.
1: طيب أحكي
0: أسمع أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس فكرة جميلة وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها. اسمعني احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا يسوى الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
3: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو عام 2026 وحتتعبون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية العسكرية في كردفان والنيل الأزرق.
4: الله اكبر
5: مسؤولين باذن الله ان شاء الله هذه كرن
4: الله اكبر
5: بعدين طوالي للبعاد ان شاء الله باذن الله.
3: ردود الفعل حول قرار اجراءات تقليص الخدمه المدنيه في حكومه بورسودان.
6: بنعتقد انه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف.
7: حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات.
3: وكذلك ستتابعون جانب من خطاب عبد الواحد نور خلال ندوة نظمتها حركة تحرير السودان في طويلة.
8: السودانيين
3: نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في كردفان والنيل الأزرق حيث قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء استهداف نفذته طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني على سوق غبيش وأحد الأحياء القريبة من سوق مدينة الفولة صباح اليوم. وفي مدينة الدلنج بجنوب كردفان عبر المواطنون عن فرحتهم بدخول المواد الأساسية للمدينة عقب فتح الطريق بين الدلنج وهبيلة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم وبين ابتدوا بعمل الله وتوفيقه والله تدخل إلى مدينة الدلنج.
9: الله أكبر
3: وفي إقليم النيل الأزرق أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة كرن كرن، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليها. وأضاف جنود في الجيش في تسجيلات
4: الله أكبر مسؤولين بإذن الله إن شاء الله هذه كرن كرن ودين طوالي للبعاد إن شاء الله بإذن الله
8: الله أكبر أكبر الله
4: الله أكبر لسه ما استخدمنا الليل لسه على النهار بس ما استخدمنا الليل
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا عم وجننهم يا عم وعزبهم الله أكبر الله أكبر ما كلام ساي أمانة ما أمانة
4: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر السرقان فوق الأمن فوق والجهاز فوق جيشنا فوق الله أكبر الله أكبر.
3: اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين في بيان أنه ما صدر عن المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس من نفي لما تداولته بشأن إيفاء العاملين بالدولة يعد تأكيدا غير مباشرة للخطوة، مشيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2026 موجود بالفعل ومتداول على نطاق واسع وقد نشر للرأي العام. للمزيد حول بيان اللجنة نبقى مع تصريح الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين للجولة.
6: النفي الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار رقم 22 لسنة 2026 الصادر من وزارة الموارد البشرية والخاص بتقليص عدد العاملين بالدولة كما سمى القرار على المستوى الاتحادي، نفى مجلس الوزراء في تصريح ومكتب رئيس مجلس الوزراء في تصريح ما تم تداوله بشأن إعفاء العاملين بالدولة، لكنه أشار للجنة وزارية تعمل على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف، وده تحديدا نصا ما ورد في قرار تشكيل اللجنة. نفي رئيس مجلس الوزراء قال انه ده شايع، هو بالتأكيد ما شايع، هو قرار رسمي صادر من وزارة واستند القرار في يعني في اصداره على ما سماه توجيه مجلس الوزراء في اجتماع معين بهذا الامر. فبالتالي بنعتقد انه هو ده التفاف على الحقيقة، لأنه استخدم عبارات مثل إصلاح الخدمة المدنية وغيرها وتجاوز مهام اللجنة التي ذكرت في القرار، وكل ده تجاوز لما عاناه السودانيين خلال سياسات الفصل الصالح العام بعد انقلاب الإنقاذ 1989 والتمكين الحزبي التم في خلال 30 سنة، وإن إصلاح الخدمة المدنية ما بيتم عن طريق قرارات فوقية ولا في وضع استثنائي زي الوضع اللي بيعيش السودان الآن. إصلاح الخدمة المدنية هو قرار ينبغي أن يتم إصداره من جهات أو مؤسسات سودانية معترف بها، مؤسسات منتخبة مراقبة عن طريق برلمان جهة شرعية تصدر مثل هذه القرارات اللي هي إصلاح الخدمة المدنية بعد دراسات علمية تستند لرؤى علمية يقوم بها مجموعة من الباحثين، يتم اعتماد هذه الرؤى والأفكار ومناقشتها بعد ذلك تنزيلها لأرض الواقع. لكن الواقع الآن اللي احنا موجودين فيه ده ما واقع بيسمح لهذه السلطة القائمة بأنها تصدر مثل هذه القرارات، ولا كمان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في السودان، الحرب ما زالت تستمر في السودان، ما أظن الوقت ده هو وقت لإصدار مثل هذه القرارات. المطلوب من مجلس الوزراء مش نفي الخبر أو الإشاعة زي ما سماها، هي ما إشاعة، هي قرار طلع من واحدة من الوزارة تابعة لمجلس الوزراء. فالمطلوب كان إلغاء هذا القرار وحل اللجنة. فبالتالي إحنا بنأكد في لجنة المعلمين متمسكين بأننا رافضين لهذا القرار، بنعتبر أنه بيان مجلس مكتب رئيس مجلس الوزراء هو محاولة لتخفيف الآثار بتاعت القرار، لأنه هو قوبل برفض واسع من قطاعات واسعة من الشعب السوداني، وبالتالي بنرفض أي إجراء يتم بناء على التوصيات التي قد تصدر من اللجنة. وبنأكد على أنه إصلاح الخدمة المدنية ما ممكن يتم في ظل غياب المؤسسات الشرعية ولا في ظل الحرب، ومفترض ما يتم استخدام الشعارات زي الإصلاح الإداري وكذا لغطاء لتشريد العاملين والتمكين وإخصاء الأصوات المطالبة بالإصلاح. وبندعو العاملين وده الأهم والمهنيين للدفاع عن حقوقهم والاصطفاف صف واحد ضد مثل هذه القرارات. بنعتقد أن حماية العاملين دي ما قضية عابرة، لكنها قضية ترتبط بمستقبل الدولة نفسها، وبترتبط بعلاقة الدولة بالمواطنين أو السلطة القائمة بالمواطنين. لابد أن تكون المؤسسات مؤسسات مهنية مستقلة وعادلة.
3: وفي ذات السياق عبر منتدى حقوق الإنسان السودان عن قلقه البالغ إزاء القرار الصادر مؤخرا عن وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بشأن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية برفع توصيات لتقليص الخدمة المدنية. للمزيد من التفاصيل معنا محمد عبد الله الأمين العام لمنتدى حقوق الإنسان.
7: وشكرا راديو دبنجا. حقيقة نحن يعني في الأيام الماضية تابعنا قرار بالرقم 22 لسنة 2026 وصادر من سلطة الأمر الواقع في السودان متمثلة في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وقاضي بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية ورفع توصيات تتعلق بإعادة هيكلة وتخليص الخدمة المدنية. والقرار هو مستند إلى قرار آخر صادر من مجلس الوزراء بالرقم 170 لسنة 2025 وتوجيهات مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2026. حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر في وقت يعني يعيش فيه السودان واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخه الحديث. فهذه الإجراءات يعني بتأتي في ظل حرب مستمرة منذ أبريل 2023، وهذه الحرب يعني خلفت أوضاعا معيشية كارثية وانحيار واسع يعني في الخدمات الأساسية وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والتضخم والبطالة وتفشي الأوبئة والأمراض، الأمر الذي يعني يجعل أي مساس بحقوق العاملين وسبل عيشهم يمثل تحديدا مباشرا للأمن الاجتماعي والاستقرار الإنساني في السودان. نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نرى أن الحق في العمل والحماية الاجتماعية والعيش الكريم ده يعني ليست امتيازات تمنحها أي سلطة في السودان، وإنما هي حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يجوز الانتقاص منها عبر أي إجراءات تفتقر إلى الشفافية والضمانات القانونية والمعايير المهنية المستقلة. فأيضا نحن يعني نعبر عن قلقنا العميق من أن تؤدي يعني هذه الإجراءات إلى توسيع دائرة الفقر والتشريد ودفع آلاف الأسر نحو مزيد من الحشاشة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة يعني في ظل غياب أي ضمانات حقيقية تتعلق بالحماية الاجتماعية أو التعويضات العادلة. ونؤكد أن الخدمة المدنية هي يعني ليست أداة للتمكين السياسي أو الإخصاء الوظيفي، بل هي إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وإن الحفاظ على استقلاليتها وحيادها المهني يمثل شرطا جوهريا لاستقرار الدولة السودانية نفسها وحماية مؤسساتها العام. وبالتالي نحن نرى أن الأولوية الوطنية العاجلة اليوم يجب أن تنصب على جهود وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومعالجة الانحيار الاقتصادي والخدمي، بدلا من أن تبني سياسات يعني أصلا قد تؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي يعيشها ملايين السودانيين. وعليه نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نرى وندعو إلى وقف أي خطوات تتعلق بالإحالات الجماعية إلى المعاش أو إلقاء الوظائف العامة إلى حين إجراء مراجعات مستقلة وشفافة تستند إلى معايير قانونية ومحنية عادلة مع ضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وعدم تحملهم تبعات الحرب والانحيار الاقتصادي. وأيضا نرى أنه اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل استمرار الحرب وقياب الاستقرار السياسي والمؤسسي في السودان يعد يعني إجراء سابق لأوانه، إذ إن أي عملية يعني حقيقية لإعادة هيكلة الخدمة المدنية يجب أن تتم في بيئة وطنية مستقرة تستند إلى وقف الحرب وتحقيق السلام وفي إطار سلطة مدنية ديمقراطية تضمن الشفافية وسيادة القانون والمشاركة العادلة بعيدا عن أي ظروف استثنائية أو اعتبارات سياسية ضيقة. وعليه نحمل الجهات التي تصدر أو تنفذ هذه السياسات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بها.
3: أقامت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور ندوة جماهيرية في مناطق سيطرتها بمدينة طويلة، خاطب خلالها رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور الحضور، مؤكدا أنه أسباب الحرب في السودان تعود إلى ما وصفه بالبنية الخاطئة للدولة السودانية عقب الاستقلال. للمزيد حول هذا الجانب نتابع خطاب نور في الندوة.
9: هذا الجماعة بعد ما المستعمر طاع أو ما يسمى بالاستقلال، مفروض يا جماعة أنه الناس دي نجوا السودانيين كلهم بيسموهم مفروضهم مؤتمر الخريجين العام أو الثوندنا، كان ينادوا كل السودانيين يجيبوا الإدارات الأهلية يجيبوا بيجي بيقول غير عربي، وفي غير واحد بيجي بيقول هو إفريقي، وفي غير واحد بيجي بيقول هو مسلم، وفي غير واحد بيجي بيقول هو مسيحي، وفي غير واحد لا مسلم لا مسيحي كيوري، لكن كلهم سودانيين. العائلة انت خاطبوا كيش اللي هو دلنات من أنا إلا في حركة تحرير نادي جذور الأزمة. مثلا الجنوبيين قالوا هم دارين حكم فدرالي، السلطة بتاعت والسريين قال لا no federation in no in one nation، قال ما في فدرالية في أمة واحدة، وهي السودان لم يكن كان أمة واحدة، ما وحدهم بقوة بالاستعمار، لكن بإرادتهم بالسودانيين، 200 جو قالوا كلهم قالوا أتنا نادي حوار سوداني سوداني، عشان نجي كلنا كسودانيين بقطاعاتنا المختلفة، بدياراتنا المختلفة، بثقافاتنا المختلفة، بأفكارنا المختلفة، نجي نقعد مع بعض. قد نكون متباعدين جدا، في واحد يقول علينا دارين دولة يكون دولة عربية، في واحد يكون دولة إفريقية، لأن كلنا سودانيين، نجي نتفق طبيعي نتفق أنه لا، أن إحنا دارين مواطنة متساوية، أنت ما تطلب الهوية بتاعتك للناس، ما تفق أنت تكون عربي وأنت تكون إفريقي وأنت تكون كجوري وأنت تكون مسلم وأنت تكون مس، لكن أنتوا سودانيين كلهم متساويين في دولة المواطنة المتساوية. ده طرحنا يا أهلنا الأعزاء في مدينة طويلة، عشان نوفر للناس أن أنتوا ما طرف بالحرب، الحرب مفروض عليهم فرد، وبقى العرب علينا عملنا مغادرة مثلا أنه مدينة الفاشرة ما يكون فوق حي، يكون مدينة بتاع سلام من الميليشيات المتشاندة معه أنه يطلع من الفاشرة. أنا قريت في الفاشرة وبعرف الفاشرة، الفاجر ما بتشبع الحرب، نات الفاجر دي النات بتاع سلام وحب وطمأنينة زي بقية السودانيين. احنا كان نشوف انه وشايفين الضرر بتاعه. لكن اخوانا في ناس منتفعين، تجار الحق، امراء الحق، المستفيدين من معاناة الناس، الرابين ظهر الثورة، ديل هم من رفضوا. قالوا يا جماعة شوفوا الناس اتضرروا قدروا شنو. أن احنا نقول في الدين نعمل مواطنة متساوية يا جماعة. أن احنا كحركة طرحنا الزول البروش المخاطن بموية بعدين نرش بيدك. المواطن ده حاجة مقدس لنا، نضالنا ده كله عشان المواطن السوداني. أنا ما بيهمنا انت دينك شنو، انت عرقك شنو، انت راجل ولا مرأة، انت سوداني في دولة المواطنة المتساوية. ولما اي زول حسيتوا انه بنتهي حقوقك كمواطن متساوي مع الناس اشتغل. عندنا سلطة قضائية، المواطن الماسم ولو قبيته انا قاعد ارفع القضية بتاعتك بالهرم التنظيمي لعندي يدخل الرئيس الحرم. وما انصفك ان احنا لازم زي بينات البشير وزينا وزي اي ناس قبابين ومستعبلين.
3: وحول المخرج من الحرب الدائرة حاليا في السودان، رأى نور أن الحل يكمن في رؤية الحركة القائمة على الحوار السوداني السوداني باعتبار الطريق الأمثل لمعالجة جذور الأزمة وبناء دولة تقوم على العدالة والمساواة. وقال نور خلال الندوة في هذا الخصوص:
9: يعني جذور الأزمة أنه ما بحثنا كسودانيين، السودانيين يقعدوا عشان كده جينا بالفكره بتاعت الحوار السوداني السوداني. ولا كان في عارف في جنوب، عندي جنوب كده دوله مستقره، انت في عارف في جبال النوبه، في النيل الازرق، في اي مكان في السودان. لانه الزول القاعدين حتى والدك القاعد معاك في البيت وقاعد تكبره وتستعمره وتعظم حقوقه، كم كده ما بمشي بخلي لك بينا بس بلغ ما شاكلك. الناس قاعدين بيشاكلوا ده كلهم لأنه شاعرين أنه في الظلم. عشان الناس كلهم يتراضوا لابد من أنه كلهم يكونوا سودانيين. يا جماعة الجذور بتاع أزمتنا ده أنه يا جماعة السودانيين لو ما بتعلم تعرفوا الناس القاعدين في الظلم ده، ده الناس قاعدين بكروا في المواطنين السودانيين. يعني الجيش السوداني هذي نقعد وانا قلنا نقعد في الارض كسودانيين، يجوا منو؟ يجوا الاحزاب السياسيه، يجوا حركات الكفاح المسلح، يقعدوا هذا المؤتمر الوطني وواجهاته، يقعدوا يحددوا بقيه مكونات الشعب السوداني. شنو يعني دول اداري اهلي؟ شنو يعني الزول ده شخصيه وطنيه؟ شنو يعني الزول ده منظمات مجتمع مدني؟ لما نعمل المعايير بعد كده الناس يقول سودان أي ظل تنطبق فوق معيار الفئة المعتدة يجد يحضر وكلنا يكونوا متساويين. والناس يجي يكره آراء بديمقراطية بعد كده نتحاور بيناتنا عشان نتمس بشكل الدولة. الجيش مفروض أي جيش في العالم يكون عقيدتهم القتالية هو الدفاع عن أرض السودان ومواطن السودان ودستور السودان ودستور المواطنين السودانيين. أو الحكومة المركزية استخدمهم في خلافاته السياسية مع بقية أنحاء السودان ومواطني السودان. إذا ما نعيش من حركة جيش تحرير السودان بل إن حرر السودان من الظلم ومن القهر ومن الاستبداد ومن الصفوة، يكون السودان وطن للسودانيين كلهم بالتساوي. ما يكون في قوانين بتاع وجوه غريبة. يعني ما أنا في بلدي وشي بيكون غريب كيف؟ انت لو متشاكل مع فلان وعلان، يعني انت أصلا متشاكل مع ذول في طويلة، ناس طويلة دير كلهم يا جماعة دير هم المجرمين بس وما يجوا بقيت ناس. انت متشاكل مع ذول واحد في طويلة أو مع نفر أو مع مجموعة في طويلة، بقية ناس طويلة نزلكم بشروش تطلع قوانين قال وجوها الغريبة. وفي سورة أنت منهم مش معتاد.
3: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
10: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
11: نحبينا ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
12: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
13: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
14: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
15: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي يكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش